0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: صباح.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الأفاضل مستمعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم ونرحب بكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM، وبالإمكان الاستماع إلينا من خلال البث المباشر عبر الإنترنت rb2000.ps. هذا الصباح حتى تمام 8 نتواصل وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في متابعة آخر الأخبار والمستجدات وأبرز أيضا الملفات الإخبارية. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، ناصر القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج.
0: صباح الخير لا يونك.
1: في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 26 درجة مئوية وصغرها إلى 15 درجة مئوية.
0: صباح
1: وفيما يخص أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، الدولار الأمريكي يصرف بشيكلين و81 أجورة، الدينار يصرف ب3 شواكل و96 أجورة، واليورو الأوروبي ب3 شواكل و28 أجورة، علما أن هذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

نبدأ وياكم بأولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح، والحديث عن عملية دهس الليلة الماضية قرب تجمع مستوطنات جوش عصيون جنوب بيت لحم، استشهاد المنفذ وإصابة 4 مستوطنين.

في التفاصيل نتابع وإياكم مستمعينا الكرام. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال مساء أمس بادعاء تنفيذه عملية داس عند مفترق غوش عصيون جنوب بيت لحم. أصيب خلالها 3 مستوطنين ووصفت جراح أحدهم بالخطيرة. وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح النتشة، ويبلغ من العمر 31 عاما، برصاص قوات الاحتلال عند مفترق عصيون جنوب بيت لحم. وقبل التأكيد الرسمي من قبل جيش الاحتلال عن استشهاد المنفذ، أشارت تقارير إسرائيلية إلى ارتقاء منفذ عملية الدهس، مضيفة أنه شاب من مدينة الخليل. وأعلنت الطواقم الطبية الإسرائيلية التي وصلت إلى موقع عملية الدهس أن مستوطنتين أصيبتا بجراح خطيرة ومتوسطة، وذلك خلافا لإعلانها في البداية بأن 4 مستوطنين أصيبوا، غير أن جيش الاحتلال ذكر في بيانه أن 3 مستوطنين أصيبوا في العملية. وذكرت التقارير الأولية أن منفذ عملية الدهس دهس عددا من المستوطنين قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه ويحيدوه في المكان، فيما هرعت طواقم الإسعاف وقوات الاحتلال إلى موقع العملية. وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان مقتضب أنه تلقى بلاغا عن عملية دهس عند مفترق غوش عصيون.

وبعد وقوع هذه العملية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مداخل محافظة بيت لحم مساء أمس وشددت إجراءاتها العسكرية في المنطقة. مصادر أمنية فلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم بما فيها مناطق النشاش وعقبة حسنة والقبور عند المدخل الشرقي، وذلك عقب حديث عن عملية الدهس. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا دوار تقوع جنوب شرق بيت لحم عند المدخل الغربي ومدخل المنشية جنوبا بواسطة البوابة الحديدية، إضافة إلى مدخل الريف الغربي للمحافظة.

حتى قبل حوالي 10 دقائق متابعينا الكرام وللمهتمين، هنا نتحدث حول حالة الطرق. ما زالت البوابة المنشية التي أشرنا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقها. جيش الاحتلال يبدو أنه أعاد فتح هذه البوابة. الطريق سالك الآن، عش غراب سالك، وكذلك حاجز الكونتينر، وأيضا ما يتعلق بفرش الهواء هو سالك في هذه اللحظات. المناطق المغلقة حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، بوابة العروب العجوري مغلقة، النبي يونس أزمل الخارج، رأس الجورة مغلقة بطبيعة الحال، الفحص مغلقة، بن نعيم مغلق، وباقي المناطق السالكة في هذه اللحظات. العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، أيضا نتحدث عن مداخل ومخارج أريحة سالكة، عناتة سالكة، حزمة سالكة، كذلك بوابات ترمس عية، كفر عقب، مدخل سنجل، النبي صالح، وأيضا الجلزون، ومدخل روابي، وعين سينية سالكة جميعها. لكن ما يتعلق بجبع هناك أزمة وتفتيش للخارج، وحاجز قلنديا أزمة للخارج. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين. هذه هي أحوال الطرق والبوابات حتى هذه الدقيقة التي نتحدث فيها متابعينا الكرام، علما أن هذه الأوضاع تتغير بين فينة وأخرى. نعود للمتابعة. تشييع جثمان شهيد لقمة العيش هارون اشتية في بلدة سالم شرق مدينة نابلس. فقد شيعت جماهير محافظة نابلس يوم أمس مساء جثمان شهيد لقمة العيش هارون اشتية في قرية سالم شرق مدينة نابلس. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد اشتية ويبلغ من العمر 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة بزعم محاولته اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة متجها إلى مكان عمله في الداخل.

فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، مساء أمس استشهد شابان وأصيب حوالي 25 مواطنا في استهداف لميناء غزة غربية المدينة. في التفاصيل، فقد استشهد مواطنان وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على ميناء مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف نقلت الشهيدين والمصابين إلى المستشفيات. يأتي ذلك في ظل تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عمليات نصف شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

على مقربة من هذا الملف وهذا التطور، تستعد حركة حماس لإرسال وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن يعقد أو تعقد سلسلة لقاءات ثنائية وجماعية مع الوسطاء وعدد من الفصائل الموجودة هناك، تمهيدا لاجتماع مرتقب مع الممثل السامي لما يعرف بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء القادم أو الخميس وفق مصادر صحفية. تأتي هذه التحركات وفقا للمصادر استجابة لدعوة مصرية رسمية نقلت نيابة عن الوسطاء في إطار مساع لإيجاد صيغة تسمح بالعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب المصادر ستعقد اللقاءات بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك إلى جانب قيادة حماس بهدف بحث مقاربة تحظى بقبول كل الفصائل والاحتلال وتفتح الطريق أمام استئناف المسار التفاوضي.

0: وفي موازاة هذه الجهود، كشفت المصادر عن رسائل أمريكية نقلت بصورة غير مبشرة إلى قيادة حماس، مفادها أن الحركة تواجه الفرصة الأخيرة التي ينبغي عدم تفويتها خلال المفاوضات، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة أبلغت بمضمون هذه الرسائل أيضا، غير أن مصدرا مقربا من الحركة اعتبر أن الضغوط والرسائل التهديدية الأمريكية ليست جديدة، موضحا أنها لم تنجح سابقا في دفع حماس إلى تقديم تنازلات، وأن الحركة لا يمكن أن تدفع إلى القبول بمسار تفاوضي لا تزال معالمه غير واضحة أو يتعارض مع محددات وقف إطلاق النار التي صاغتها الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين أول الماضي. من جهته قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن ميلادينوف يتحمل المسؤولية عن التصعيد الإسرائيلي لأنه يتبنى رواية الاحتلال في جميع إحاطاته مما يفقده الحيادية. وقال حمدان إن ميلادينوف لم يأخذ أي إجراءات في مواجهة عدوان الاحتلال ولم يدن هذه الاعتداءات ولا مرة واحدة، وأضاف: ما نطلبه من ميلادينوف هو أن يقوم بواجباته، وإن كان عاجزا عن القيام بها فليعلن للعالم أنه فشل في القيام بواجباته. وطالب ميلادينوف أن يقرر ما إذا كان ينفذ التعليمات الإسرائيلية فقط أم أنه يقوم بمهمة سياسية وهي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضاف حمدان أن ميلادينوف يعمل على تحييد الوسطاء ويحاول تخريب جهودهم التي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وذكر أنه يعلم تمام العلم أن قضية السلاح مؤجلة للمرحلة الثانية كما تم الاتفاق مع الوسطاء. فاصل قصير ونعود متابعينا الكرام، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

من جديد أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام 8. نطالع أبرز الملفات وآخر المستجدات الإخبارية.

في العناوين الإخبارية البارزة هذا الصباح، سلطات الاحتلال تجبر مواطنا على هدم منزله في بلدة بيت صفافة جنوب شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس. الاقتحام جاء لتأمين الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا مقام يوسف شرق مدينة نابلس. لجنة إسرائيلية تصدق على مشروع قانون بتقييد رفع الأذان بمساجد القدس والداخل.

في تفاصيل هذا الخبر نقرأ وإياكم: صدقت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيسة الإسرائيلي على مشروع قانون جديد يستهدف تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد الداخل المحتل والقدس. وحسب القناة السابعة العبرية، فإن التقييد جاء تحت ذريعة منع الضوضاء، وهو المقترح الذي يدفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل. وينص مشروع القانون على حظر إقامة أو تشغيل أي نظام لمكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق وخاص، بحيث يخضع منح الترخيص لمعايير مشددة تفحص موقع المسجد وقربه من المستوطنات والمناطق السكنية اليهودية. كما يمنح التشريع الجديد أفراد شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة للاقتحام الفوري للمساجد ومصادرة التجهيزات الصوتية وإيقاف الأذان، مع فرض غرامات مالية باهظة ومغلظة تصل إلى 50,000 شيكل بحق المسؤولين عن التشغيل والمخالفين للقرارات.

رئيس نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي عمر نبالي يعلن أن مستوى الطلب والاستهلاك على الأضاحي في الضفة الغربية لم يتعدى خلال عيد الأضحى المبارك نسبة 25-30% مقارنة مع عيد الأضحى في سنوات سابقة. وقال النبالي إن الاستهلاك الطبيعي للضفة خلال عيد الأضحى يصل إلى نحو 75 ألف أضحية، بينما لم يبلغ الإقبال على طلب الأضحيات هذا العام أكثر من 17-20 ألف رأس من المواشي. وأرجع النبالي سبب ذلك التراجع الكبير في الإقبال إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الضفة الغربية خلال آخر عامين تحديداً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواشي واللحوم في هذه الفترة.

أشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش يشيد بنجاح موسم الحج ويشكر خادم الحرمين وولي العهد على حسن التنظيم وكرم الضيافة.

لبنان. فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عن إصابة 6 جنود جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في قاعدة عسكرية في مستوطنة بيت هيلل قرب الحدود مع لبنان.

ونقل موقع ولا العبري عن مصدر أمني إسرائيلي هذا الصباح قوله إن قوات الجيش الهندسية تعمل في 60 قرية ومدينة بجنوب لبنان بما فيها مدينة صور. وأضاف المصدر أن ما يفعله الجيش في لبنان وغزة وسوريا هو إنشاء منظومة أمنية استراتيجية فيما أسماها أراضي العدو. يأتي ذلك بينما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر قولها إن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان فقدت زخمها. وذكر مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في بيروت. وأعلن جيش الاحتلال قبل قليل أنه دمر منصة أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه طبرية الليلة الماضية. كما أعلن جيش الاحتلال أنه اعترض أو أطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشبوه أطلق من الأراضي اللبنانية.

أما القناة الخامسة عشر الإسرائيلية فنقلت عن مصادر مطلعة قولها إن توسيع العمليات في لبنان تم عبر التنسيق مع الإدارة الأمريكية. وأضافت المصادر أن السفير الإسرائيلي في واشنطن تولى مسألة تنسيق توسيع العمليات في لبنان، وأوضح أن إسرائيل لن تقدر على مواصلة العمل العسكري بشكل محدود. وقالت القناة إن مصادرها أكدت أن فشل المحادثات العسكرية بين إسرائيل ولبنان كان من بين أسباب توسيع العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية.

في سياق ذي صلة أوردت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس أن إسرائيل ستقترح في الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان والتي ستجرى في واشنطن الثلاثاء عدم انسحاب قوات جيش الاحتلال من لبنان. وكلما زادت فعالية تحركات الجيش اللبناني كلما تراجع الجيش الإسرائيلي جنوبا، مما يقلل من رقعة المنطقة الأمنية التي يحتلها ويسيطر عليها الجيش. وبحسب التقرير فقد طالب اللبنانيون إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، غير أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنهم لن يفعلوا ذلك طالما بقي هناك تهديد على الأرض. من جانبه قال بنيامين نتنياهو إن قوات إسرائيلية سيطرت على قلعة شقيف، عادا أنها عادت إلى شقيف أقوى من أي وقت مضى بحسب تعبيره، ومشيرا إلى أن العملية تمثل جزءا من سياسة إسرائيلية أوسع لتوسيع العمليات العسكرية داخل لبنان. وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن السيطرة على القلعة تمثل إنجازا عسكريا مهما، لكنها لا تكفي لتحقيق تحول استراتيجي في الحرب أو حسم مستقبل حزب الله في ظل استمرار ارتباط مسار المواجهة بالتطورات السياسية والإقليمية الأوسع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وسط تصعيد ميداني متسارع كان آخر فصوله المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد، وأسفرت وفق وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

0: حزب الله اللبناني فأعلن عن تنفيذه 21 عملية على الأقل يوم أمس، استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال وأيضا رادار للتشويش على المسيرات تابع لجيش الاحتلال في محيط قلعة شقيف التاريخية، وأيضا استهداف آليات لجيش الاحتلال ومرابط للمدفعية الإسرائيلية. نخرج إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال ملفات هذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نعود وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 لنستكمل ملفات هذا الصباح الإخبارية.

مستشفى شهداء الأقصى في غزة يدخل دائرة المستحيل بسبب تعطل المولدات. فقد حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى الدكتور رائد حسين من التوقف الوشيك للمستشفى عن العمل نتيجة أزمة حادة في الكهرباء وتعطل المولدات الرئيسية والاحتياطية، مؤكدا أن الأزمة بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأقسام الحيوية وفي مقدمتها غرف العمليات. وقال حسين في مؤتمر صحفي إن 4 مولدات كانت توفر الطاقة اللازمة لأقسام المستشفى تعطلت خلال الفترة الماضية، فيما توقف آخر مولد عامل يوم أمس، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتعطيل عدد من الخدمات الأساسية. وأوضح مدير المستشفى أن إدارة المستشفى اضطرت خلال الأسبوع الماضي إلى فصل بعض الأقسام وتوزيع الأحمال الكهربائية على المولدات المتبقية للحفاظ على استمرارية الخدمات، إلا أن تعطيل أحد المولدات الاحتياطية أدى إلى إيقاف العمل في غرف العمليات. وأشار إلى أن المولدات الرئيسية خرجت من الخدمة خلال السنة الأولى من الحرب، فيما اعتمد المستشفى طوال الفترة الماضية على 3 مولدات احتياطية، وبعد تعطل أحدها لم يتبقى سوى مولدين 2 يتم تشغيل أحدهما خلال الفترة الصباحية والآخر في الفترة المسائية.

المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع الرائد محمود بصل يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية والخدمية إلى مستويات كارثية، مؤكدا أن الحرب لم تتوقف عمليا رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، وأن القطاع يواجه مخاطر متزايدة مع اقتراب فصل الصيف في ظل نقص حاد في الإمكانات والمستلزمات الأساسية. عضو من اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة يؤكد أن كل ما يثار بشأن دخول اللجنة للقطاع عقب عيد الأضحى لتولي مهامها غير صحيح نهائيا. وقال عضو اللجنة الذي تحدث طالبا عدم ذكر اسمه إن اللجنة ترفض بشكل قاطع بدء ممارسة مهام عملها في مناطق خلف ما يسمى إسرائيليا بالخط الأصفر أو التعاون مع الميليشيات المسلحة التي تعمل بتنسيق إسرائيلي.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف النقاب عن خطة إسرائيلية لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

هيئة البث العبرية تفيد قبل قليل بأن حزب الله اللبناني يواصل منذ الفجر إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو الشمال.

موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مصادر أن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان فشلت. بينما صرح مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة قدمت خطة تهدف لخفض التصعيد في لبنان تبدأ بوقف حزب الله لهجماته على إسرائيل مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران. وفق القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان، فقد نفذت ضربات دفاعية استهدفت مواقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيرة جنوب غرب إيران وجزيرة قشم. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات التي اتسمت بالدقة والتروي نفذت يومي السبت والأحد ردا على أعمال إيرانية وصفت بالعدوانية، تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية. وقالت القيادة المركزية إن المقاتلات الأمريكية دمرت دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضي وطائرتين مسيرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه كانت تشكل تهديدا واضحا للسفن العابرة في المياه الإقليمية.

في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس تأكيده استهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها عدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيريك، وذلك بعد إعلان الكويت اعتراض هجمات معادية. وحذر الحرس الثوري من أنه في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون مختلفا تماما وفق تعبيره. في الكويت دوت صافرات الإنذار فجر اليوم في وقت أعلن فيه الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تطورات لبنان بناء على طلب فرنسا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. وأضاف عبر منصته تروث سوشيال أن الاتفاق مع إيران يناقش بتفاصيل دقيقة وباستفاضة جوانب شتى أخرى تتعلق بالملف النووي، مشددا على أن معظم الاتفاقية تتمحور حول الملف النووي.

قطر تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتعتبر ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقول إن إسرائيل تستعين بشركات خاصة لمواجهة مسيرات حزب الله وسط إحباط من فشل الجيش في اعتراض مسيرات الحزب.

جرائم العنف تتواصل في الداخل المحتل. مقتل شاب من حيفا بجريمة إطلاق نار ارتكبت في الكعبية بعد انتصاف الليلة الماضية، كما قتل شخص بجريمة اعتداء وضرب حتى الموت في مدينة الرملة، وعثر على جثته في وقت متأخر من مساء أمس، لتصل بذلك حصيلة القتلى منذ بدء العام الجاري إلى 114 قتيلا وقتيلة.

الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية أعلنت الليلة الماضية أسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران يونيو الجاري، وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة انخفاضا ملموسا على مختلف أنواع المحروقات بما فيها الغاز. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا يباع بسبعة شواكل وسبعين أجورة، أما لتر البنزين 98 فيباع بثمانية شواكل وستة وسبعين أجورة، ولتر السولار بسبعة شواكل وثلاثة وأربعين أجورة. أما الأسعار أسطوانة الغاز، تباع أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بثمانين شيكل انخفاضا من 85 شيكلا. هذا الخبر، نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى نهاية عدد اليوم.

0: بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الاثنين الأول من يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير وبداية شهر موفقة لكم جميعا.

صباح الخير، علشان خيرك أطيب التحيات الصباحية مني لكم. في الإعداد والتقديم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير لصالح، صباح الخير لكل الأشخاص المتواجدين معاك بالكنترول. صباح جميل نطل عليكم به، على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعات يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات.

صباح الخير والمحبة، صباح الأمل الذي يتجدد مع إشراقة يوم جديد، صباح الأمنيات الجميلة التي نرجو أن تتحقق لكل من يتابعنا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، نتمنى أن يكون صباحكم مليئا بالتفاؤل والنجاح، ونتمنى لكم ساعات كلها توفيق يا رب. صباح يا ضي عيوني.

يعني بنقول لأنطوان أهلا ومرحبا بالهندسة الإذاعية. شو بدي أحسن من هيك؟ اليوم اثنين مهندسين إذاعيين مدلل اليوم. لا لا مستمعينا، نلتقي بكم اليوم في أول أيام الشهر حاملين معنا أمنيات صادقة بأن يكون شهرا مليئا بالخير والنجاح والبركة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في محافظة بيت لحم. نسمع يا تكس الغرام أنطوان، يلا. صباح الخير لطلابنا، طلاب المدارس، طلاب الجامعات والهيئات التدريسية جميعا، ونتمنى لهم كل التوفيق. طلابنا في هالأيام بقدموا بامتحانات نهاية السنة، نهاية هذا الفصل، كل التوفيق لطلابنا طلاب المدارس جميعا. طلاب التوجيه تحياتنا لكم، كل التوفيق. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد لي هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية، عمالنا عمال الورش، لكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية، عمالنا عمال البلديات، قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية. هاي لشفريتنا، شفرية التكاسي، يا تكس الغرام.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج جميعا، يسعد لي صباحكم. رح أرجع أفتح الرسائل رسالة وأقرأها. صباح الخير لكم جميعا مستمعينا. أذكر بأرقامنا الاتصال والمشاركة على 277-488-2 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 0568-8-8-3-3-8-8 مقدمة 972.

مستمعينا إلى أولى فقرات يوم جديد في آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباحي هذا اليوم. ومع ساعات الصباح الأولى شهدت المحافظة حالة من الهدوء، أما في مساء أمس أبلغت الهيئة العامة لشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح النتشة 31 عاما من الخليل برصاص قوات الاحتلال عند مفترق عسيون جنوب بيت لحم. بدورها أفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب نتشا عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في منطقة مفترق عسيون جنوب المحافظة. أيضا في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مساء أمس عددا من مداخل محافظة بيت لحم وشددت إجراءاتها العسكرية في المنطقة. أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم بما فيها مناطق النشاش وعقبة حسنة والقبور عند المدخل الشرقي، وذلك عقب ما ادعته بشأن وقوع عملية دهس عند مفترق غوشعة الصيون جنوب بيت لحم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا دوار طقوع جنوب شرق بيت لحم عند المدخل الغربي ومدخل المنشية جنوبا بوساطة البوابة الحديدية، إضافة إلى مدخل الريف الغربي للمحافظة. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طقوع وتمركزت في محيط مبنى البلدية عند المدخل الغربي للبلدة دون أن يبلغ عن مداهمة منازل أو تنفيذ اعتقالات. هذه كانت أبرز وآخر الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم.

وين بدنا نسافر؟ إذا من المدينة للمدينة بدك تمر عن عدد من البوابات والحواجز العسكرية وعدا عن الإغلاقات المفاجئة والتحكم في حركة المواطنين. حتى لو فكرت تتنقل مش ضابطة، حتى لو فكرت تسافر ملكش غير معبر الكرامة، ملوش علاقة بالكرامة، هذه هي. حتى لو بدك تطلع على رام الله بدك تضبط ساعتك على ساعة الحاجز، إذا سكر الحاجز هاي مشكلة، بدك تستنى ساعات وساعات وساعات لتوصل. المشوار اللي بياخد ساعة صار ياخد ساعتين.

مستمعينا، من آخر وأبرز أخبار المحافظة ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية. أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا، لتفاصيل أكثر ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: نرجع على مأمون، نرجع لتفاصيل الحالة الجوية. مستمعينا ومتابعينا، أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا. نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: لطيف، إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق في ساعات النهار، وفي ساعات الليل بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة أنشطة أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-16، جنين وطوباس 31-19، أريحة والأغوار 36-23، طول كرم وقلقيلي 30-19، غزة وخان يونس 29-20، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: نكتة جديدة
1: هو لو انه مش فاضي اذا بيعني لك وبتعني له بفضي وقته عشان يشرب معك فنجان قهوة ولا لا؟ صحتين يا عمي صحتين
2: ده احنا يا دوب

0: حتة بعيدة.
1: طيب خلينا نصبي على أصدقاء هالبرنامج اللي بتواصلوا معنا دائما عبر واتساب. صباح الخير لصديقة البرنامج علا خلاوي، يسعد لي صباحك يا علا. أول رسالة وصلتنا من علا، خليني أقرأ الرسالة. الصباح ليس مجرد وقت في اليوم، بل هو حالة ذهنية تخبرك أن الله يمنحك فرصة أخرى لتصنع ما تحب ولتكون الشخص الذي طالما أردت أن تكون. صباحك ورد وفل ياسمين، يسعد هالصباح. شكرا جزيلا يا علا.

0: للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 0568888 مقدمة 972. مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد، مستمرين معكم في مشوارنا الصباحي حتى العاشرة، والآن إلى فاصل إعلاني قصير ونعود.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الرزق والإيمان بأن ما كتب لنا لن يأخذه غيرنا وأن الرزق بيد الله وحده. فأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات أينما كنتم أينما تواجدتم. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك أبو غالب، كيف حالك؟
1: الله يرضى عليك ويبعد عنك ولا الحرام عنك وعنك.
0: الله يسعدك جميعا يا رب.
1: دقي الله.
0: تفضل أبو غالب. نفس المشكلة؟ نفس المشكلة؟
1: أيوة والله. ايد محلها
0: قديش لها؟ لها 3 ايام. طيب ان شاء الله بنتواصل مع الاخوة وبنشوف حل هالقصة. شكرا، بتمنى لك نهار سعيد. تحياتي.
1: يا الله معك، يستر عليك، يرحمك يا الله.
0: امين. شكرا، شكرا جزيلا. تحياتي.

الله يجاز اللي كان السبب. طب مين اللي كان السبب يا صالح؟ هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر أزمة، عشغراب سالك، النشاش سالك، المنشية سالكة، بني نعيم مغلق، دوار طقوع سالك، ترقومي المصانع سالكة، زيف سالكة، مرح رباح سالك، الفحص ودورة مغلقات، فرش الهواء ورأس الجورة أيضا مغلقات، الفوار مغلقة، سعير تفتيش للخارج، وبوابة النبي يونس أزمة للخارج، العروب مغلقة. أما بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، عين سينيا سالك، الجلزون سالك، سلواد يبرود سالك، بوابة النبي صالح سالك، عبود تفتيش للخارج، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمصعية سالكة، كفر عقب سالك، حاجز قلندية أزمة للخارج، وجبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة وعناتة سالكات، والزعيم أيضا سالك، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، بوابة الطيبة تفتيش، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، زعترة سالكة، وحوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتسار سالك، سرة سالك، بورين أيضا سالك، أما عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، دير شرف سالك، حاجز عورتة سالك، المربعة سالكة، النبلياس سالك، الفندق سالك، بيت فوريك سالك، مدخل قلقيلية سالك، أما عين شبلي سالك باتجاه النصارية، تفتيش باتجاه الأغوار. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين، وسيشهد معبر الكرامة اليوم حركة نشطة مع استقبال الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن قادمين من المملكة العربية السعودية، ويعمل المعبر اليوم بشكل اعتيادي بالاتجاهين، حيث تواصل الطواقم المختصة جهودها لاستقبال الحجاج وتسهيل حركة عبور المسافرين بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة إنجازها. طريق السلامة دائما وأبدا لكم جميعاً.

فلسطين بدي يصبر تيصبر هالشعب. كل ما تمشي لك مترين أبسط الحقوق مش موجودة، والأزمة على الجنب، حرية التنقل المعدومة.

مضغوطين من الحواجز، مضغوطين من الأسعار اللي بتطلع وبتنزلش، مضغوطين من الحياة كلها. الله يعيننا. لا ما تعيطش يا أخوي صالح، حتى لو عيطت شو بده يتغير من هالحال؟ ولا حاجة، ما حدا متطلع على دموعك، ريح حالك. إذا مش متطلعين للعمال، عمال الداخل المحتل، ما حدا يعني ما حدا وجد لهالعمال فرص أو بدائل عن عملهم اللي فقدوه في الداخل المحتل من 7 أكتوبر. لأيمتى بتضلوا تتفرجوا على العمال وهم بخاطروا بحياتهم وبيدخلوا تهريب وبيكونوا موجودين دايما عند الجدار، بيحاولوا دايما يجتازوا هالجدار لحتى يوصلوا لأماكن عملهم ويأمنوا لقمة عيشهم؟ لأيمتى بكم تتفرجوا على الشهداء وهي بتنزل عن السلالم عند جدار الفصل العنصري؟ كان آخرها بالأمس إعدام مروع كان لعامل على جدار الرام.

على سيرة التنقل والمواصلات، نقيب السائقين عمر النجار أفاد بأن أسعار المواصلات ستبقى كما هي خلال الشهر الحالي، لأن الانخفاض بأسعار المحروقات لهذا الشهر ليست كما كنا نتوقع. يعني أسعار المواصلات ستبقى كما هي، مش حكيت لك لما ارتفعت الأسعار يا صالح الحمد لله إحنا اللي بيرتفع عنا بيرجعش ينزل، اللي بيرتفع بضل مرتفع.

0: اليوم حاسة دائما بنقول يا ليلى انت بوادي واحنا بوادي. اليوم انا بدي اغني احنا انا بوادي وصالح بوادي. شو رأيك؟ انا هيك حاسة مش عارف ليش.
1: انت غني يا ليلى
0: ولا حدا. مين فينا الدرويش انا ولا انت؟

صباح الدرويش ومن بينهم صالح. صباح الخير لكم جميعا يا درويش وكل الشعب درويش. مش ضايل غير أنا. طيب خلينا نروح نصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. أم محمد من جبل المكبر يسعد صباحك، صباح جميل معطر بريحة الورد والياسمين والابتسامة سارة الحلوة، ابتسامة سارة الحلوة، إن شاء الله شهر خير ورزق على الجميع، يسعد صباحك. شكرا جزيلا يا أم محمد، سعيدة بوجودك.

0: الحبية
1: العتب على قد المحبة.
0: شو نفع العتب
1: بس شو نفع العتب؟ وإذا عتبت شخص بفكرك بتهاجمه. هي في أشخاص عن جد بيفهموا العتب إشي تاني.

كمان نصبي على صديقة هالبرنامج ندى الشمالي. يا صباح الورد والفل والياسمين للناس الطيبة، يسعد صباحك، تحياتي لإلك، شكرا جزيلا يا ندى. خلينا أصبح على أنور زيدان أبو عنان، كمان نصبي على الست نادية خليف، يسعد لي صباحك يا ست نادية، أنا بعرف أنه بتسمعونا. كمان نصبح على أخونا محمد، أخونا أمين، صباح الخير. صباح الخير كمان لعيسى عليان، تحياتي لكم جميعا. كمان خياطاتنا صباح الخير ويسعد لي هالصباح، بتمنى لكم نهار سعيد، يعطيكم العافية.

0: كمان نصب على أم محمد فروخ من طقوع تحياتي لإلك ويسعد هالصباح. صباح الخير لأدهم الخطيب، كمان عمالي بتذكر أبو حمزة صباح الخير، نزال يسعد لي هالصباح، نوال صباح الخير، أم علاء تحياتي لإلك، صباح الخير لكل مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. خلينا ناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير،
0: يسعد صباحك ست ليلى، كيف حالك؟
1: والله نشكر الله
0: الحمد لله.
1: بس سمعت عندكم أنتوان، وينو أنتوان؟ ليه ما بتصل ولا بعيد علي ولا
0: ليه؟ وينو وينو يا صالح؟
1: متخبي
0: هو بصب عليك، هو بصب عليك.
1: سلاما نقول له
0: الله يسلمك.
1: سمعت أنا أم علاء، والله أنا منيت تحط تعطيكم رقم.
0: والله بعتت يا ليلى.
1: ما بعتوا لي.
0: والله حقك علينا، شكله مع فرحة العيد احنا مش كنا مع فرحة العيد
1: عليها. هلا باخذه من صالح.
0: خلص تمام، هلا بزوده لاخونا صالح.
1: انتم مكسرين.
0: لا لا، ما هو احنا مع فرحة العيد يا ست ليلى،
1: عشان العيد فرحة. الشوم اللي مش عندك.
0: ايش ايش
1: عشان رش الشوم اللي مش عندك؟
0: لا رشة موجودة عندنا.
1: اجت اليوم؟
0: اجت، وكل بصب عليك يا ست ليلى.
1: ما اجت، مش مشكلة، بشوفها بكرة ان شاء الله. والله انا حابة اعلق على
0: تفضلي
1: عرب الداخل، يعني ليش احنا يعني والله احنا بنعمل المستحيل. انت بتقدرش تعرف احنا شو بنعمل. وبعدين انا كتير رجال اعمال دخلوا السجن وغرماتوا، كتير مسكوا ناس نايمة أنا يعني.
0: شو فتح السيرة؟ ما فهمت.
1: وانت الحق العرب 48 بتقول مش شايفين اللي شو بصير، ومش شايفين اللي بنقتلوا على الحق.
0: لا انا ما جبت سيرة اهلنا بالداخل المحتل، انا قلت عن العمال. عن العمال قصدك؟
1: عرب الداخل حكيت احنا شو نعمل لهم يعني بالعربي، يعني هيك انا فهمتها. بعد تقول انا غلطان،
0: انا بحكي عن العمال اللي بخاطروا بحياتهم، انا قصدي عن ليلى اللي عنا، عن الحكومة بالعربي. لأيمتى بدها ضل تتفرج على عمال وهم بنقتلوا لا لا،
1: ان احنا المكسرين.
0: لا ابدا ابدا يعني، يمكن كمان انتم عندكم اجراءات يعني مشدده، يعني انا بعرف انه بتتحاسبوا على الكبيره وعلى الصغيره.
1: احنا لسه في وضع كثير صعب، مش تفكري. ولولا احنا بنشتغل ومنقدم.
0: الله يفرجها على الجميع
1: ويقويكم بالشغل يعني.
0: الله يقويكم.
1: احنا بننظر لشيء ثاني. شوفي لبنان شو بصير فيها، غزه الكل بيعرف. واللي صار في غزة يعني دمائهم في أرقاب الحكام والعالم كله، حتى أنت رجعوا كمان مرة يضربوا ويدبحوا. وين السلام يا ترامبو؟ هذا راعي البقر، بعيد عنك حاكم العالم راعي البقر. عندك 450 مليون بقر في أمريكا بالعربي، حاطين واحد مجنون يتحكم في كل شيء.
0: والله المجنون حرك البلد كلها بجنونه،
1: مش عارفة الواحد شو بده يحكي يعني. مش عارفة الجو بتنفس، ومش عارفة شو بتنفس. ما لا اعتقد بتنفس هوا، شو بتنفس العالم مش فاهم. العالم كله محاصر، واحد مجنون فالتين وهيك زي الدور الهايج.
0: الله يفرجها على الجميع يا رب، وتحياتي لكل أهلنا في الداخل المحتل. بالعكس أنت فهمتيني غلط. لا لا، أنا قصدي أنه لأيمتى بدنا نتفرج على العمال؟ جهات الاختصاص يعني. أنا قصدي
1: احنا اللي بنتفرج يعني.
0: لا لا أبدا، لا لا فهمتيها غلط. لا، الجانب الثاني اللي بتفرج.
1: والله الواحد بطل.
0: والله أنت يا ليلى بدك تنزلين ريحة شمس، أنا هيك حاسس.
1: لا والله أنا بدي أطلعك مش أنزلك.
0: يسعد صباحك ست ليلى. ست ليلى أخونا صالح راح يتواصل معاك تحت الهواء. تحياتي لك، يسعد هالصباح. شكرا.
1: وسلمينا على أبو معتز، هذا أنا طلعت معه مرة. هذا سواك الإذاعة. الإذاعة تتصل فيه دائما. سعيد مرة كنت هناك اتصل فيه، وصلني من الإذاعة على
0: تحياتنا لكل شفريتنا. شكرا شكرا جزيلا. تحياتي بوصل. تحياتي لإلك، نهارك سعيد.

يرحم عمان اللي استشهدوا على الحواجز، على جدار الفصل العنصري اللي بيحاولوا يوصلوا لأماكن عملهم لتأمين لقمة عيشهم. الرحمة لشهدائنا جميعا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا.

مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، ومن بعدها أكيد مكملين مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد حتى العاشرة.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أوردر

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: أهلا بكم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل الشهيد أمجد جواد عبد الفتاح النتشة 31 عاما من مدينة الخليل، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال أمس مساء عند مفترق جوش عصيون جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فتشت منزل الشهيد النتشة وعبثت بمحتوياته وحققت مع ذويه ميدانيا ونكلت بهم. وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أمجد النتشة برصاص جيش الاحتلال على مفرق جوش عصيون جنوب بيت لحم. وكان النتشة ارتقى فيما أصيب 4 مستوطنين في عملية دهس، قال جيش الاحتلال إن الشاب النتشة نفذها، بينما أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى أن 2 من المصابين بحالة خطيرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين من محافظة الخليل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ونصبت حواجز عدة على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. على صعيد آخر، أحرق مستوطنون كوخا تعود ملكيته للمواطن صفوة أبو سارة في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل. وفي قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين 2، فيما هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم محل تجارية في سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة عمليات نسف شرقية مدينة غزة وشرقية خان يونس جنوب القطاع. وتشهد المناطق الشرقية من حي الزيتون شرقية مدينة غزة أوضاعا ميدانية بالغة الخطورة في ظل استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات جيش الاحتلال باتجاه منازل المواطنين، خاصة في المناطق الواقعة غرب ما يعرف بالخط الأصفر. وكان شابان استشهدا وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة مساء أمس إثر غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على ميناء مدينة غزة. شهود عيان يتحدثون عن الاستهداف.
1: إحنا بدنا أكل ولا بدنا أي شيء منكم، إحنا بدنا الحرب توقف، إما بتموتونا مرة واحدة إما بتشوفونا حال، أما كل يوم نودع كل يوم بنودع بعض، يعني هذا مش عادل. وين المنظمات الدولية؟ وين المعاهدات الدولية؟ وينها؟ ما فيش عنا، كله أصبح مباح بغزة، كله أصبح مباح. اللي صار الثلاثة جايين يشموا هوا، قامت اليهود خبطتهم بصاروخ استطلاع، هذا مش عادل. وين المعاهدات الدولية؟ هذا مش عادل، هذه تعد منطقة إنسانية. اليهود حكتك منطقة إنسانية، وين الإنسانية؟ وينها؟ إحنا مقيمين في هذا المخيم، هاي الخيم يعني نتفرج وإحنا هاد.
2: في كان شباب قاعدين هنا على البحر، فطيارة خبطتهم، كان أطفال كتير يلعبوا، فصار إصابات وصار شهداء وصار كل اللي كانوا يلعبوا الأولاد استشهدوا، شنيهم وديناهم على المستشفى. هاي اللي صار، يعني فيش مكان آمن في كل غزة.
0: إلى ذلك شن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان هجوما على المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وحمله المسؤولية عن التصعيد المتفاقم في قطاع غزة.
3: ميلادينوف لم يأخذ أي إجراءات في مواجهة عدوان الاحتلال، لم يدن هذه الاعتداءات ولا مرة واحدة، لم يقل كلمة واحدة أبدا، بل هو يركز دائما في كل إجراءاته على المطالب الإسرائيلية. ميلادينوف في كل الاجتماعات التي جاء إليها لم يأتي جاهزا، بل هو يأتي حاملا لأجندة إسرائيلية وفق تعليمات نتنياهو. وأخيرا أنا الحقيقة أؤكد هنا أن أسوأ ما فعله ميلادينوف بعد تبنيه الرواية الإسرائيلية أنه بذل جهودا كبيرة جدا لتحييد دور الوسطاء الذين كان لهم الدور الأكبر والأساس في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، وأن ينتج عن ذلك عملية متواصلة يبدو أنه يحاول تخريبها. لذلك أنا أعتقد أن

0: ميلادينوف يتحمل المسؤولية عن كل ما يقع، ومصداقيته بالتالي هي على المحك، وربما تكاد تتبخر وقد لا يجد من يثق به بعد اليوم.
1: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بينهم جندي إصابته خطيرة بانفجار محلقة مفخخة في منطقة يحمر جنوبية لبنان. وفي أحدث التطورات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص بينهم 3 سيدات وإصابة 19 آخرين. هذا وطلبت إسرائيل الولايات المتحدة بإتاحة توسيع عملياتها خلال العدوان على لبنان لتشمل شن غارات جوية على العاصمة بيروت، لا تنفيذ عمليات اغتيال محددة فحسب. في ذات السياق، قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات منفصلة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تناولت المفاوضات الدبلوماسية الجارية بين إسرائيل ولبنان. وبحسب المسؤول، اقترح روبيو خلال المحادثات خطة تقوم على تهدئة تدريجية بين الجانبين في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز المسار الدبلوماسي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: الشعر.
1: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير والمحبة، صباح البدايات الجديدة والأيام المشرقة. نلتقي بكم اليوم في أول أيام الشهر حاملين معا أمنيات صادقة أن يكون شهرا مليئا بالخير والنجاح والبركة.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا، بعد قليل سنناقش موضوع حرق النفايات والمواد البلاستيكية والصلبة في مناطق الجنوب الفلسطيني.

0: شهدت منطقة طاروسة في دورة حريقا واسعا في مكب للخردة، ما أعاد إلى الواجهة قضية حرق النفايات والمواد البلاستيكية والصلبة في مناطق الجنوب الفلسطيني، وما يترتب على ذلك من آثار بيئية وصحية خطيرة. فالدخان الناتج عن هذه الحرائق لا يقتصر تأثيره على المنطقة المحيطة فحسب، بل يمتد ليؤثر على صحة المواطنين وجودة الهواء والتربة والمياه الجوفية والمحاصيل الزراعية. في هذا السياق نستضيف خبير ومستشار السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المهندس نافذ الشعراوي للحديث عن حجم هذه الكارثة البيئية والصحية وسبل الحد من مخاطرها والإجراءات المطلوبة لحماية الإنسان والبيئة. يسعد صباحك مهندسنا، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير أخت سارة، صباح الخير لحضرتك الكريمة، صباح الخير لجميع العاملين عبر هذا الأخير الطيب، صباح الخير لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك،
1: أهلا بكم جميعا.
0: أهلا بكم. كيف تقيم حجم الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن حريق مكب الخردة في منطقة طاروسة بدورة، وما أخطر المواد السامة التي تنتج عن حرق البلاستيك والنفايات الصلبة؟ تفضل.
1: حقيقة أشرت لحضرتك في مقدمة الحديث على مخاطر حرق المواد، ورجعت فعلا للأفق، والجميع حذر من وجود هذه الكارثة البيئية. طبعا تعرض هي عبارة عن مكبات إلكترونية أو بلاستيكية، كاوتشوك ومواد مستهلكة ومشابه ذلك، وهذه المكبات يعني موجودة على مستوى الوطن الفلسطيني لفترات زمنية طويلة، هي مكبات عشوائية حقيقة. طبعا خطر بيئي، هي حقيقة مثل ما أشرت هي تعتبر خطر بيئي يلوح في الأفق فعلا، وهذا الخطر بيعتقد البعض أنه يزول بعد عملية الإطفاء. لا، احنا بنأكد بأنه عملية الاحتراق التي حصلت كانت بنسبة عالية جدا، والخطورة تكمن حتى بعد عملية إطفاء هذه النيران. يعني طبعا احنا بنشكر الإخوة الدفاع المدني وجميع من قام بعملية الإطفاء، ولكن حقيقة كفلسطينيين نشدد بأنه حتى بعد عملية إطفاء هذه الحرائق لها الكثير الكثير من المخلفات، ولها الكثير الكثير من المخاطر التي تلوح في الأفق، وهذه المخاطر فعلا تؤثر على البيئة، تؤثر على الإنسان، تؤثر على كافة المزروعات، تؤثر على المياه الجوفية. وأنا قمت حقيقة في السابق بإعداد دراسة على حرق المخلفات الصلبة في منطقة إدنا وبتولة ونوبة وخراس، اللي كثير من الناس بجمعوا المخلفات وبشيبوا المخلفات من الداخل الفلسطيني، وبتم عملية حرقها من أجل استفادة من مخلفاتها كالنحاس والحديد وما شابه ذلك. حقيقة هي خطر، وأؤكد على أنها خطر بيئي، وهذا الخطر البيئي بشكل خطورة عالية جدا من خلال عدة شغلات. أول شيء عملية الاحتراق، عندما تحدث عملية الاحتراق تنتج الكثير من الملوثات، منها غاز ثاني أكسيد الكربون وبعض العناصر السامة الناتجة عن عملية الاحتراق. وأيضا أثناء عملية الاحتراق منتج بعض الجسيمات الصغيرة الحجم، وهذه الجسيمات الصغيرة الحجم تنتشر في الأجواء، اللي هي بتمثل ثاني أكسيد الكربون وبعض العناصر السامة. طبعا انتشارها في الأجواء هنا تخوف، هنا نسبة الخطورة، بأن عملية انتشارها بالأجواء هي عندما تكون صغيرة الحجم بعد عملية الاحتراق تنتقل لمسافات طويلة جدا. يعني البعض بيعتقد أيضا بأنه نسبة التلوث تكون في المنطقة المجاورة، لا، أنا أؤكد بأنه نسبة التلوث تكون على مسافات طويلة جدا وتزيد عن عشرات بل مئات الكيلومترات. والهواء يقوم بنقل هذه الجزيئات والجسيمات من منطقة إلى مناطق طويلة جدا، معنى ذلك وصولها إلى الأماكن السكنية في كافة المناطق الجنوب الفلسطيني.
0: يعني هذه بما يخص الجسيمات الدقيقة والغازات المنبعثة من الحرائق، نعم، تأثيرها، نعم، على صحة المواطنين، وما الفئات الأكثر عرضة للخطر نتيجة التعرض لهذه الملوثات؟
1: نعم أخت سارة، هذه الجسيمات تنتقل إلى المواطن الفلسطيني، وخاصة تشكل الكثير من الأمراض، وحسب دراستنا التي قمنا بإعدادها بأنها معظم الأمراض التنفسية وأمراض القلب وجلطات الأوعية الدموية تنتج عن استنشاق مثل هذه الغازات السامة، خاصة عندما تكون المواد المحترقة هي مواد بلاستيكية. وأنا اطلعت على أنه حجم الغيوم التي كانت في الحريق التي حصل في منطقة الدورة كان يغطي معظم السماء في المنطقة الجنوب الفلسطيني، وتأثير هذه الجسيمات وصل إلى مناطق عشرات المئات الكيلومترات للمناطق السكنية، وهذا تأثيره سلبي، بمعنى بأن وصول الجسيمات إلى المناطق السكنية هو ضار لجميع فئات المجتمع،
0: نعم،
1: ويؤدي إلى كثير من الأمراض.
0: ولكن الفئات الأكثر عرضة
1: والأطفال، تفضلي،
0: ولكن الفئات الأكثر عرضة للخطر نتيجة هذه
1: الفئات الأكثر عرضة هم الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة. هي أنا يعني أؤكد على أن خطورتها يعني تغطي معظم الأعمار، ولكن أكبر السن والأطفال، الأشخاص اللي عندهم حساسية زيادة بتزيد من نسبة الإصابة بسبب استنشاق هذه الجسيمات،
0: نعم،
1: وهذه الجسيمات خطيرة للغاية. وهناك كثير من الدراسات العلمية على مستوى العالم تؤكد خطورة استنشاق المواد الناتجة عن عملية احتراق المواد البلاستيكية، لأنه أنا حاصل معرفة أنه كان في هناك حوالي 100,000 عجل كاوتشوك في المنطقة في هذا الواد، وأدى إلى احتراقها بالكامل. ممكن عملية الاحتراق كانت مقصودة ممكن غير مقصودة، هذا شغل الجهات والعلاقة، ولكن احتراق هذه المواد البلاستيكية طبعا بكون حرقها من أجل استفادة من مخلفات هذه المواد البلاستيكية مثل ما بيحصل في كثير من المناطق. فعشان هيك على الأسف الشديد خطورة وجود هذه الغازات في الأجواء، وأيضا هذه الغازات تمكث في الأجواء، هذه الجسيمات تمكث في الأجواء أيضا ليست يوم أو ساعات قليلة، لا، ممكن أن تستمر لأسبوع أو لعشر أيام، تبقى هذه الجسيمات موجودة محملة عبر الهواء في الأجواء وتنتقل من منطقة إلى منطقة أخرى ويتم استنشاقها، وهنا تكمن الخطورة، لأننا سنتعرض إلى نسبة عالية من الخطر البيئي والتلوث البيئي لفترات زمنية طويلة بسبب وجود هذه الجسيمات محملة في الأجواء. تعرف هذه الجسيمات هي صغيرة جدا وتنتقل، نعم، عبر الهواء لأكثر من منطقة.
0: ما تأثير هذه الحرائق على الأطفال وكبار السن ومرضى الربو والقلب؟ هل يمكن أن تظهر آثار صحية طويلة المدى على السكان القريبين من مواقع الحرائق؟
1: نعم، حقيقة أشكرك هذا السؤال. ممكن أن يحصل أن يتم ظهور بعض الأمراض إما طويلة المدى أو قصيرة المدى، يعني الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة ممكن أن تظهر هذه الأعراض عليهم مباشرة، وممكن أن تظهر في بعض فترة زمنية طويلة. وأعتقد بأن معظم الأبحاث الدراسية أيضا أشارت بأنه استنشاق جسيمات المواد البلاستيكية المحترقة حتى تؤدي إلى أمراض السرطان وتؤدي إلى أمراض القلب. عشان هيك إحنا قاعدين الكثير منا بشوف أمراض الجلطات القلبية عند الشباب، بقول لك هناك الموت الفجأة، وبكون هناك هذا الشخص لم تظهر عليه أي أعراض مسبقة بسبب، أنا بأكد، لأنه استنشاق المواد المحترقة الناتجة عن مواد بلاستيكية تشمل وتحمل الكثير من المخاطر، منها أمراض حساسية وأمراض حساسية التنفس، وأيضا هناك دراسات علمية تشير بأنه هو سبب رئيسي ومساعد لانتشار مرض السرطان الذي ينتشر بشكل كبير جدا في كافة المناطق. وأعتقد بأن هذا الخطر البيئي يجب العمل على معالجته بالسرعة لشدة خطورته وشدة تشكيله للكثير من الأمراض خاصة ذو المناعة الضعيفة.
0: نعم، دعنا نتحدث عن المياه الجوفية. إلى أي مدى يمكن أن تتأثر المياه الجوفية بالملوثات الناتجة عن الحرائق، وكيف تنتقل المواد السامة من مواقع الحرق إلى التربة والمحاصيل الزراعية؟
1: نعم، حقيقة أشكرك أيضا على التأكيد على هذا الموضوع، وهذا من ضمن النتائج التي حصلنا عليها في دراستنا السابقة لحرق الملوثات في منطقة.
0: نعم،
1: عدنا على موضوع مهم جدا، انه تعرفي اثناء عمليه الاحتراق بصير عمليه الاحتراق، وما حصل في منطقه جنوب الخليج في منطقه دوره هو احتراق كميه هائله من المواد البلاستيكيه. اصبح هناك مخلفات، هذه المخلفات وين بتمكث؟ تمكث في الاراضي وموجوده في الموقع التي تم احتراقه. مع نزول الشتاء، طبعا مع نزول الشتاء ووجود المياه، تنتقل هذه المواد السامة الناتجة عن عملية الاحتراق التي ترسبت على الأرض، تنتقل بفعل وجود المياه والأمطار إلى المياه الجوفية. المياه الجوفية من يقوم بالاستفادة منها؟ تنتقل إلى الآبار الارتوازية، يقوم عملية تنتقل إلى كافة المناطق، ويتم شرب هذه المياه، إما شربها أو إعطائها للمزروعات، أو أنها تصير في سيول وتنتقل أيضا إلى المزروعات المجاورة، وهذا أيضا يشكل خطورة عالية جدا. ونؤكد على هذه الخطورة بأن المخلفات الناتجة عن عملية حرق المواد البلاستيكية هي بالأكيد تتلف تدمر المزروعات الزراعية.
0: يعني هناك مخاطر لهذه الحرائق تواجه القطاع الزراعي. مهندسنا، هل هناك مؤشرات أو دراسات محلية توثق حجم التلوث في مناطق الجنوب الفلسطيني؟ ودعني أطرح هذا السؤال، أبرز التحديات التي تواجه تطبيق أنظمة إدارة النفايات في فلسطين؟
1: حقيقة هناك الكثير من الدراسات، وأنا من ضمن الأشخاص اللي اهتم في هذا المجال، وقمت بإعداد دراسة حسب طلب المنطقة، حسب طلب السكان في منطقة إدنا، وخرجنا بنتائج مهولة تبين نسبة الخطورة، خاصة خطورة منابع المياه والمياه الجوفية التي تنتقل إلى الإنسان والحيوان والمزروعات الفلسطينية. حقيقة كانت النتائج أشارت بأنه تم تدمير قطاع كبير جدا من المزروعات الفلسطينية والريف الفلسطيني بسبب وصول المياه الجوفية الفاسدة والمسمومة نتيجة عملية الاحتراق.
0: يعني حجم التلوث مهندسنا، حجم التلوث من خلال هذه الدراسات،
1: طبعا حجم التلوث يعتمد على حجم الحريق ويعتمد على نوعية الحرائق. احنا نؤكد على حرائق المواد الصلبة، وهي طبعا الحريق التي حصل في منطقة الدورة كان عبارة عن أجهزة إلكترونية وعبارة عن أجهزة طاقة تالفة، وللأسف الشديد حسب مؤشرات الأخ محافظة الخليل التي تحدث عبر الإعلام وتحدث عبر لقاء إعلامي بأنه لم يصل إلى المحافظة أي شكوى من المواطنين عبر السنوات السابقة تشير بوجود هذا المجمع وهذا المكان الغير قانوني لعملية جمع هذه النفايات.
0: يعني هناك تحديات فيما يخص أنظمة إدارة النفايات في فلسطين.
1: طبعا التحديات تشمل عدم وجود خطة واضحة لإدارة النفايات. اليوم أخت سارة، نحن في عالم التقدم، نحن في عالم الذكاء الاصطناعي، وما أطلع يعني من خلال قرائي على مستوى العالم ومن خلال الإنترنت أطلع على طريقة جمع النفايات وفرز النفايات. نحن لا يوجد لدينا أسس وأنظمة داخلية في داخل الهيئات المحلية تؤكد أو تعزز عملية فرز النفايات والاستفادة منها. ومعظم الدول المتقدمة التحديات إنه عدم وجود نظام داخلي في داخل المؤسسات، وأيضا عدم المراقبة لمن تسول له نفسه عملية جمع النفايات. تعرف عملية المكبات هذه بيخطوا عليها مصاري، بالإضافة لأنه بعد عملية الاحتراق بقوم بعملية استفادة من المخلفات الناتجة عن عملية الاحتراق، وبالتالي التحدي هو عدم وجود وعي لدى المواطن الفلسطيني، ترك المكبات العشوائية تعمل بدون رقابة من قبل كافة الجهات العلاقة، وبالتالي عدم المسؤولية بخطورة هذه المكبات العشوائية التي تؤدي إلى الكثير الكثير، ومثل ما أشرت في بداية حديثك خطرها على الإنسان، خطرها على البيئة، خطرها على المزروعات، وتشكل خطورة عالية جدا بسبب هذه
0: الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها بعد وقوع مثل هذه الحرائق للحد من آثارها. ما دور البلديات والجهات الحكومية في منع تكرار هذه الحوادث؟
1: نعم، الإجراءات الفورية أولا منع وجود مكبات عشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل الشهادة والعلاقة. النقطة الثانية، فورا يجب العمل على وضع خطة لإدارة النفايات، وأنا يعني برفع صوتي من خلال الإعلام الفلسطيني بأنه يجب على الهيئات المحلية أن تقوم بإعداد خطة فورية لعملية تدوير النفايات. يعني احنا هذه النفايات شيء محتم موجودة في كل المناطق الفلسطينية في كل العالم، ولكن كيفية التصرف وكيفية التعامل معها. وأنا أؤكد على موضوع بأنه النفايات أصبحت مصدر اقتصادي وليست مصدر عبء وليست مصدر للتلوث في حالة تم تدويرها بطريقة سليمة. أول شيء يجب العمل على فرز النفايات من مصدرها، إن كان في البيوت أو في المحلات أو في المصانع أو في الشركات، عملية فرز النفايات، البلاستيك لحال، الكاوتشوك لحال، حديد لحال، مواد غذائية، وعملية الاستفادة بعد عملية الفرز. وإحنا بنشوف بعيننا بأنه في هناك بعض الشباب عاطلين على العمل، أصبح لهم مصدر رزق، بقوم بعملية الذهاب إلى مجمع النفايات وأخذ المواد البلاستيكية وبيعها. إذن في ممكن الاستفادة منها وتحويل هذه المخلفات من عبء على المجتمع الفلسطيني وعبء على الهيئات المحلية إلى مصدر اقتصادي عالي جدا. بالعكس، أنا أرى بأن هناك تنافس في الدول المتقدمة على أخذ هذه المخلفات وعملية تدويرها وتحويلها إلى مواد أولية وتحويلها إلى مواد ممكن الاستفادة منها.
0: وأنا توجد بدائل آمنة وصديقة للبيئة للتخلص من النفايات البلاستيكية والفردة،
1: تتحول من مواد خطرة إلى مواد آمنة، مثل بتم عمل كراسي مقاعد للدراسة أو للزراعة، بتم عمل بعض الأشياء للطرقات، أشكال جميلة جدا، وبالتالي ممكن أن تتحول هذا الفساد وهذا هذه المواد الضارة والسامة التي تضر في كافة شرائح المجتمع إلى مواد أولية أخرى، أن تكون من مصدر فساد إلى مصدر آمن وتشكل أشكال هندسية جميلة جدا. وأيضا هي مصدر اقتصادي، وهذا أؤكد عليه، لأن النفايات في كل دول العالم أصبحت دخل اقتصادي عالي جدا وتغطي العجز المالي الموجود في الدولة بسبب الاستفادة وتدويرها بشكل سليم.
0: كيف يمكن للمواطنين حماية أنفسهم أثناء وبعد حدوث مثل هذه الحرائق؟ رسالتك للمواطنين وأصحاب المنشآت التي تلجأ إلى حرق النفايات للتخلص منها، وأيضا الرسالة التي تود توجيهها للمسؤولين بشأن هذه الظاهرة المتكررة؟
1: طبعا وعي المواطن مهم جدا. أنا بعتبر بأن عملية الحرق كان عبارة عن مسؤولية مشتركة، من يقوم بنقلها مسؤول، من يقوم ببيعها لهؤلاء اللي بتسود نفسهم بالإضرار بالمجتمع وبكافة شرائح المجتمع مسؤول. وبالتالي نداءنا لكافة شرائح المجتمع، بالإضافة مثل ما أشرت حضرتك للجهات ذوي العلاقة، يعني كافة أفراد المجتمع الذي يقوم بعملية بيع هذه المواد البلاستيكية أو كبها في هذه المكبات العشوائية، هم مسؤولين مسؤولية مباشرة، أو تجميعها في الأماكن هم بيعتبروا أنه هذا الأماكن نائية. وقلنا في بداية الحديث حتى لو كانت بعيدة مئات الكيلومترات لها مخاطر ومخاطرها عالية جدا، إما بما في المياه الجوفية أو في الجسيمات الصغيرة التي تنتقل بمئات عشرات الكيلومترات ومئات الكيلومترات إلى كافة المناطق المجاورة. معنى ذلك هناك ضرر كبير جدا لكافة المناطق دون استثناء في حالة حدوث الحريق. وما حصل هو حريق مبجع وهو حريق عالي جدا، وأنا يعني متخوف من النتائج ومتخوف من المخاطر التي حصلت ونتجت عن هذا الحرائق، وبالتالي مسؤولية المواطن مسؤولية مشتركة.
0: نعم.
1: التعاون مع الجهات ذوي العلاقة بكيفية التعامل ورفع صوتنا من خلال الإعلام الفلسطيني لكافة الجهات ذوي العلاقة خاصة الجهات الرسمية، لأنه يجب أن تضع فورا أول شيء استصدار قرار بمنع وجود التجمعات العشوائية للنفايات، هذه نقطة كثير مهمة جدا.
0: نعم.
1: ما جمعهم بيوم وليل، يمكن عاد سنة يجمع في هذه النفايات وبعد ذلك أو أكثر، وبعد ذلك قام بعملية الاحتراق. هذا القانون مهم جدا أن يلزم هؤلاء الأشخاص بعدم وجود المكبات العشوائية. اثنين، وضع خطة تشجيعية لكافة المواطنين، إنه المنزل يبتدئ من المنزل، يبتدئ من المؤسسات التعليمية، من المدارس.
0: نعم.
1: بمفاهيم فرز النفايات، فرز البلاستيك عن الكرتون، عن الحديد، عن المواد الأطعمة. وأنا بعرف هناك الكثير في دول متقدمة، كثير من المصانع تقوم بأخذ المواد الغذائية حتى الفاسدة، يعني المواد الغذائية التي تطلع تخرج من المنازل يتم أخذها وأيضا شرائها وعملية تدويرها وتحويلها إلى سماد طبيعي. يعني كل أنواع المخلفات يمكن أن يتم ريسايكلينج لها، أي تدويرها والاستفادة منها وتحويلها من عبء على المنزل وعبء على المصنع إلى إلى شيء اقتصادي مثمر وصديق للبيئة، ويتم الاستفادة منه في كافة أنواع الحياة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير ومستشار السلامة والصحة المهنية مهندسنا نافذة شعراوي، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: شكرا لحضرتك.
0: مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير ونعود.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم، من المؤسسات جميعا، عمال الورش صباح الخير. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، تحياتي الصباحية لكم جميعا.
1: لحكى يا ستي حنّي.
0: صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب، أرجع أصبح على الجميع. علا خلاوي صديقة البرنامج، أم محمد فروخ من طقوع تحياتي، أم محمد من جبل المكبر، ندى الشمالي، وأيضا صباح الخير لصديق البرنامج أبو حمزة. صباح الخير لك يا أبو حمزة، يسعد صباحك، شكرا جزيلا يا أبو حمزة. أرجع لرسالة أم محمد فروخ من طقوع. على فكرة أم محمد، أنا صبحت عليك بالقسم الأول لأنه أنا دايما تعودت أصبح عليكم شخصا شخصا، فردا فردا. يسعد صباحك وقلبك، أنا متابعك على البث المباشر لأني عند أهلي بسعير. تحياتي لعائلتك الكريمة ولأهلنا اللي بيسمعونا من سعير، يعني أنتم معانا وين ما منروح ما منستغني عنكم ولا عن صوتك وبرنامجك الرائع. يسعد صباحك يا أم محمد، تحياتي للجميع. صبحي لي على كل اللي بيسمعونا من عندك في سعير. معنا اتصال، ألو صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا سارة، كل عام بخير.
0: وانت بخير، يسعد صباحك.
2: وصباح لأخونا صالح.
0: أهلا أهلا ومرحبا.
2: أبو سليمان معك.
0: أبو سليمان صباح الخير يا أبو سليمان.
2: يسعد صباحك،
0: كيف حالك؟
2: والله الحمد لله رب العالمين.
0: طمني كيف الوضع في البلد، كيف الحركة؟
2: الحمد لله رب العالمين، هي منزل الصلاة شوي صغير، إن شاء الله خير.
0: ان شاء الله ان شاء الله خير، دائما اخبار البلد بتكون.
2: ابو المعتز بلاش يزعل منا بعدين.
0: ابو المعتز تحياتي لك ولابو المعتز، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا لك ابو سليمان، تحياتي تحياتي لكل شفرية البلد.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. قبل ما نروح لرسالة الضابطة الجمركية خلينا نصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر البث المباشر. أبو أسامة صباح الخير، أبو محمد يسعد هالصباح يا أبو محمد، محمد كنعان يسعد صباحك بتمنى لك نهار سعيد، صديق البرنامج أحمد ذياب ملش صباح الخير لإلك يا أحمد بتمنى لك نهار سعيد، كمان نصبح على صديقة البرنامج مريم، مريم تحياتي الصباحية لكم جميعا وأتمنى لكم نهارا يحمل كل الخير والتوفيق. والآن إلى رسالات وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في طول كرم تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهيات الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد. أقرت جهتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك. والآن مستمعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، صحة الجميع وكل عام وانت بألف خير.
0: وانت بألف خير، يعني هاي عودة بعد العيد، يعني عوني أول لقاء لنا بعد العيد.
2: عودة والعودة أحمدي.
0: الحمد لله، أهلا ومرحبا بك دائما يا عوني. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
2: اليوم إن شاء الله الاثنين نبدأ في منطقة بيت جالة مستشفى الحسين وشارع النزهة مدرسة دامس كرمزان المنطقة السفلية وأيضا كرمزان المنطقة العلوية وأيضا المرح حارة سفير وأيضا سليمان. بالنسبة لبيت لحم الكركفة وادي الجمل إسكانات الجامعة مشحمة أبو سعود ومركز أريج المستشفى الفرنسي والسينما أم رقبة في الخضر والنشاش وجبل قصقص وقصر المؤتمرات ضمن برنامجنا. بالنسبة للدوحة تحت خزان المطلة وطابور زمان واللوازم كراج فاروق شارع القدس الخليل مخيم عائلة المخيم والمشايخ والجداول. أما ثلاث مناطق موجودة على خط التخر الرئيسي في اتجاه بيت صحور بيت مصر كلمة بسي لاويرة في بيت لحم القبة الكاريتات قديمة حديقة البلدية وأيضا الولدة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا لك وتحياتي لكل العاملين في سلطة المياه.
2: شكرا صباحك وتحياتي لكل اللي عندك.
0: شكرا.

0: بفكر
1: في إلى الاقتصاد مستمعينا ومتابعينا، تراجع الذهب مع ارتفاع النفط والدولار، والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
1: أهلا بك دائما يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق الأول من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يسربي 2.80، أما سعر البيع فيسربي 2.83. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يسربي 3.94، أما سعر البيع فيسربي 4.01. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يسربي 3.26، أما سعر البيع فيسربي 3.30. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4522 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.47، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا.
2: تحياتي، أشكرك، إلى اللقاء.

0: أطول هاليوم صح؟ ما أطول هاليوم، حس حالي ماليش ساعتين، إلي عشرة مش هيك؟
1: نقضي الليالي استماعا وأسهر وأقول لك بحبك.
0: أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

قبل ما أختم خليني أروح عند جيراننا. مش عارف مين جيراننا يا صالح. بلدية بيت صحور، تحياتي للإخوة في بلدية بيت صحور، لكل العاملين، لكل الموظفين في تجربة أولية باشر متطوعو الدفاع المدني في بيت صحور بالتعاون مع البلدية حملة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة آمنة وإنسانية. ونشرت البلدية بأن هذه الحملة تتطلب تعاون المواطنين من خلال الابتعاد عن مواقع الأقفاص التي سيتم وضعها في عدة نقاط داخل المدينة وعدم العبث بها أو الاقتراب منها، كما تهيب بالأهالي إبعاد أطفالهم عنها حفاظا على سلامتهم وضمان نجاح عملية التقاط الكلاب ونقلها. تهدف الخطة إلى تجميع الكلاب الضالة تدريجيا ونقلها إلى مناطق آمنة وبعيدة عن التجمعات السكانية. وتتمنى البلدية من الجميع التعاون والالتزام بالتعليمات والمساهمة في إنجاح هذه المبادرة لما فيها مصلحة وسلامة المجتمع، وهذا ما نتمنى من الأهالي.

متابعينا مستمعي يوم جديد وصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد.

أنا صار لازم أودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: وأول أوردر

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الشرطة. نشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 مواطنين من محافظة الخليل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد

0: باستشهاد الشاب أمجد النتشة على مفرق عصيون. من جانبها قالت وسائل إعلام عبرية إن 4 مستوطنين أصيبوا في عملية دهس نفذها الشاب النتشة على مفترق مستوطنات جوش عصيون، بينما أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى أن حالة 2 من المصابين خطيرة. في شأن ميداني قريب، أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية برقة شمال غرب نابلس واعتقلت مواطنين 2. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم محل تجارية في سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك أقدم مستوطنون اليوم على إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة عمليات نسف شرقية مدينة غزة وشرقية خان يونس جنوبي القطاع، وتشهد المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة أوضاعا ميدانية بالغة الخطورة في ظل استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات جيش الاحتلال باتجاه منازل المواطنين خاصة في المناطق الواقعة غرب ما يعرف بالخط الأصفر. وكان شابان استشهدا وأصيب 25 آخرون من المواطنين بجروح متفاوتة مساء أمس إثر غارة شنها طيران الاحتلال على ميناء مدينة غزة. شهود عيان يتحدثون عن الاستهداف.
1: احنا لا بدنا اكل ولا بدنا اي شيء منكم، احنا بدنا الحرب توقف، اما بتموتونا مره واحده اما بتشوفونا حال، اما كل يوم نودع كل يوم بنودع بعض، يعني هذا مش عادل. وين المنظمات الدوليه؟ وين المعاهدات الدوليه؟ وينها؟ ما فيش عندنا، كله اصبح مباح بغزه، كله اصبح مباح. اللي صار الثلاثه جايين يشموا هوا، قامت اليهود خبطتهم بصاروخ استطلاع، هذا مش عادل. وين المعاهدات الدوليه؟ هذا مش عادل، هذه تعد منطقه انسانيه. اليهود حكتك منطقه انسانيه، وين الانسانيه؟ وينها؟ احنا مقيمين في هذا المخيم، هي الخيم يعني نتفرج واحنا هاد.
2: في كان شباب قاعدين هنا على البحر، فالطياره خبطتهم، كان اطفال كثير يلعبوا، فصار اصابات وصار شهداء وصار كل اللي كانوا يلعبوا الاولاد استشهدوا، شنيهم وديناهم على المستشفى. هاي اللي صار، يعني فيش مكان امن في كل غزة.
0: إلى ذلك شن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان هجوما حادا على المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وحمله المسؤولية عن التصعيد المتفاقم في قطاع غزة.
3: ميلادينوف لم يأخذ أي إجراءات في مواجهة عدوان الاحتلال، لم يدن هذه الاعتداءات ولا مرة واحدة، لم يقل كلمة واحدة أبدا، بل هو يركز دائما في كل إجراءاته على المطالب الإسرائيلية. ميلادينوف في كل الاجتماعات التي جاء إليها لم يأتي جاهزا، بل هو يأتي حاملا لأجندة إسرائيلية وفق تعليمات نتنياهو. وأخيرا أنا الحقيقة أؤكد هنا أن أسوأ ما فعله ميلادينوف بعد تبني الرواية الإسرائيلية أنه بذل جهودا كبيرة جدا لتحييد دور الوسطاء الذين كان لهم الدور الأكبر والأساس في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، وأن ينتج عن ذلك عملية متواصلة يبدو أنه يحاول تخريبها. لذلك أنا أعتقد أن ميلادينوف يتحمل المسؤولية عن كل ما يقع، ومصداقيته بالتالي هي على المحك وربما تكاد تتبخر، وقد لا يجد من يثق به بعد اليوم.
0: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس قبل قليل في بيان مشترك أنهما أمرا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. من جهتها ذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا مساء أمس، هو الثاني خلال يوم واحد، لمناقشة إمكانية انتقال إسرائيل من احتلال واستيلاء على أراض في لبنان إلى عملية جوية في بيروت. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي من وحدة الكوماندوز وإصابة 3 آخرين أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحزب الله بمسيرة مفخخة وقع عند 1 بعد منتصف الليل قرب قلعة شقيف في بلدة يحمر جنوبي لبنان. ووجه جيش الاحتلال صباح اليوم انذارا عاجلا إلى سكان 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان مطالبا إياهم بإخلائها تمهيدا لقصفها، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، ما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص بينهم 3 سيدات وإصابة 19 آخرين. يأتي ذلك بينما قال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو اقترح خلال اتصالات منفصلة

0: تواصل مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خطة تقوم على تهدئة تدريجية بين الجانبين في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز المسار الدبلوماسي بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية أسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران يونيو، وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة انخفاضا ملموسا على مختلف أنواع المحروقات بما فيها الغاز. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع بسبعة شواكل وسبعين أجورا، بينما يباع لتر البنزين 98 بثمانية شواكل وست وسبعين أجورا، واللتر السولار بسبعة شواكل وثلاث وأربعين أجورا. كما انخفضت أسعار أسطوانة الغاز، حيث تباع أسطوانة الغاز 12 كيلوغراما بثمانين شيكلا انخفاضا من 85 شيكلا. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم محل تجارية في سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى ذلك هجم مستوطنون صباح اليوم بلدة بورين جنوب مدينة نابلس وتصدى المواطنون لهم. كما أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليلة الماضية معظم المداخل والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل في عقاب استشهاد الشاب أمجد النتشة عند مفترق جوش عصيون، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 4 مستوطنين، 2 وصفت حالتهما بالخطيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل الخليل والمناطق المجاورة تقريباً باستثناء مدخل النبي يونس شمال بلدة حلحول ومفترق ترقومية غربا، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة خاصة للمواطنين المغادرين من منطقة الخليل. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل أقارب وعائلة الشهيد النتشة وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت عددا من أفراد العائلة خلال عمليات الدهم والتفتيش. نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم عدة عمليات نسف شرقية مدينة غزة وشرقية خان يونس جنوبي القطاع. وتشهد المناطق الشرقية من حي الزيتون شرقية مدينة غزة أوضاعا ميدانية بالغة الخطورة في ظل استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات جيش الاحتلال باتجاه منازل المواطنين، خاصة في المناطق الواقعة غرب ما يعرف بالخط الأصفر. إلى ذلك شن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان هجوما على المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وحمله المسؤولية عن التصعيد المتفاقم في قطاع غزة.
2: ميلادينوف لم يأخذ أي إجراءات في مواجهة عدوان الاحتلال، لم يدن هذه الاعتداءات ولا مرة واحدة، لم يقل كلمة واحدة أبدا، بل هو يركز دائما في كل إجراءاته على المطالب الإسرائيلية. ميلادينوف في كل الاجتماعات التي جاء إليها لم يأتي جاهزا، بل هو يأتي حاملا لأجندة إسرائيلية وفق تعليمات نتنياهو. وأخيرا أنا الحقيقة أؤكد هنا أن أسوأ ما فعله ميلادينوف بعد تبني الرواية الإسرائيلية أنه بذل جهودا كبيرة جدا لتحييد دور الوسطاء الذين كان لهم الدور الأكبر والأساس في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شرم الشيخ وأن ينتج عن ذلك عملية متواصلة يبدو أنه يحاول تخريبها. لذلك أنا أعتقد أنه ميلادينوف يتحمل المسؤولية عن كل ما يقع، ومصداقيته بالتالي هي على المحك وربما تكاد تتبخر وقد لا يجد من يثق به بعد اليوم.
1: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس في بيان مشترك أنهما أمرا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. من جهتها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا مساء أمس هو الثاني خلال يوم واحد لمناقشة إمكانية انتقال إسرائيل من احتلال والاستيلاء على أراض في لبنان إلى عملية جوية في بيروت. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة الكوماندوز وإصابة 3 آخرين أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحزب الله بمسيرة مفخخة وقع عند الساعة 1 بعد منتصف الليل قرب قلعة شقيف في بلدة يحمر جنوبي لبنان. ووجه جيش الاحتلال صباح اليوم انذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى جنوب لبنان مطالبا إياهم بإخلائها تمهيدا لقصفها. بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهران قضاء النبطية، ما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص. يأتي ذلك بينما قال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اقترح خلال اتصالات منفصلة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خطة تقوم على تهدئة تدريجية بين الجانبين في إطار

0: الجهود الأمريكية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز المسار الدبلوماسي بين الجانبين دون الكشف عن مزيدا من التفاصيل. من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلية اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه، وفي حال التصويت لصالح مشروع القانون بالقراءة الأولى سيتعين أيضا تمريره بقراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا، وسيتم تحديد موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة بعد التصويت بالقراءة الأولى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وإنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلاتها نفذت سلسلة ضربات دقيقة استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية إيرانية، إضافة إلى تدمير طائرتين مسيرتين انتحاريتين قالت إنهما كانتا تشكلان تهديدا مباشرا لحركة الملاحة الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ رد عسكري مباشر مؤكدا أنه استهدف قاعدة جوية انطلقت منها الهجمات الأمريكية، وذلك عقب ضربة قال إن الولايات المتحدة وجهتها لبرج اتصالات في محافظة هرمزغان. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع

0: بما يتناسب أسعار المحروقات الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية لشهر حزيران الجاري وبما يتناسب الأسعار الجديدة. وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة مساء أمس انخفاضا ملموسا على مختلف أنواع المحروقات بما فيها الغاز. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا يباع بسبعة شواكل وسبعين أجورة، بينما يباع لتر البنزين 98 بثمانية شواكل وست وسبعين أجورة، ولتر السولار بسبعة شواكل وثلاث وأربعين أجورة. أفادت تقارير إعلامية بأن حركة حماس تستعد لإرسال وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء، حيث من المقرر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات ثنائية وجماعية مع الوسطاء وعدد من الفصائل الفلسطينية الموجودة هناك، تمهيدا لاجتماع مرتقب مع الممثل السامي لما يعرف بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، من المقرر أن يعقد الأربعاء القادم أو الخميس. وفي موازاة هذه الجهود، كشفت مصادر عن رسائل أمريكية نقلت بصورة غير مباشرة إلى قيادة حماس مفادها أن الحركة تواجه الفرصة الأخيرة التي ينبغي عدم تفويتها خلال المفاوضات، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة أبلغت بمضمون هذه الرسائل أيضا. غير أن مصدرا مقربا من حماس اعتبر أن الضغوط والرسائل التهديدية الأمريكية ليست جديدة، موضحا أنها لم تنجح سابقا في دفع الحركة إلى تقديم تنازلات، وأن حماس لا يمكن أن تدفع إلى القبول بمسار تفاوضي لا تزال معالمه غير واضحة أو يتعارض مع محددات وقف إطلاق النار التي صاغتها الولايات المتحدة نفسها في أكتوبر تشرين أول الماضي. من جانبه، شن القيادي في حماس أسامة حمدان هجوما على المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وحمله المسؤولية عن التصعيد المتفاقم في غزة.
1: ميلادينوف لم يأخذ أي إجراءات في مواجهة عدوان الاحتلال، لم يدن هذه الاعتداءات ولا مرة واحدة، لم يقل كلمة واحدة أبدا، بل هو يركز دائما في كل إجراءاته على المطالب الإسرائيلية. ميلادينوف في كل الاجتماعات التي جاء إليها لم يأتي جاهزا، بل هو يأتي حاملا لأجندة إسرائيلية وفق تعليمات نتنياهو. وأخيرا، أنا الحقيقة أؤكد هنا أن أسوأ ما فعله ميلادينوف بعد تبنيه الرواية الإسرائيلية أنه بذل جهودا كبيرة جدا لتحييد دور الوسطاء الذين كان لهم الدور الأكبر والأساس في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، وأن ينتج عن ذلك عملية متواصلة يبدو أنه يحاول تخريبها. لذلك أنا أعتقد أنه ميلادينوف يتحمل المسؤولية عن كل ما يقع، ومصداقيته بالتالي هي على المحك وربما تكاد تتبخر، وقد لا يجد من يثق به بعد اليوم.
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محل تجارية في سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى ذلك أيضا هاجم مستوطنون صباح اليوم بلدة بورين جنوب مدينة نابلس، وحاولوا الهجوم على أحد المنازل في القرية وتصدى المواطنون لهم. كما قام مستوطنون بؤرة استيطانية اليوم قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة. تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح في أعقاب التهديد الإسرائيلي بقصف المنطقة. وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه أوعز ووزير جيشه إسرائيل كاتس للجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل جندي من وحدة الكوماندوز وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بحالة خطيرة، جراء هجوم لحزب الله بمسيرة مفخخة وقع عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قرب قلعة شقيف في بلدة يحمر جنوبي لبنان. ووجه جيش الاحتلال اليوم انذارا عاجلا الى سكان تسع بلدات وقرى في جنوب لبنان، مطالبا اياهم باخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. ياتي ذلك بينما قال مسؤول امريكي ان وزير الخارجيه ماركو روبيو اقترح خلال اتصالات منفصله مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اقترح خطه تقوم على تهدئه تدريجيه بين الجانبين في اطار الجهود الامريكيه الراميه الى خفض التوتر وتعزيز المسار الدبلوماسي بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. في هذا السياق

0: أيضا قال رئيس البرلمان الإيراني اليوم إن إيران سوف تدرس الرد على الحصار البحري وتصعيد ما وصفه بجرائم الحرب في لبنان، قائلا إن هذا الموضوع يمثل دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على منصة إكس إن لكل خيار ثمن، ولا بد أن يحين وقت السداد، وفي النهاية ستتضح الأمور كلها وتستقر في موضعها حسب ما قال. وكانت القيادة الأمريكية المركزية أعلنت أن مقاتلاتها نفذت سلسلة ضربات دقيقة استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية إيرانية، إضافة إلى تدمير طائرتين مسيرتين انتحاريتين قالت إنهما كانتا تشكلان تهديدا مباشرا لحركة الملاحة الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ رد عسكري مباشر مؤكدا استهداف قاعدة جوية انطلقت منها الهجمات الأمريكية. بينما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية في أجواء البلاد فجر اليوم. ختاما بحالة الطقس المتوقعة، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أصيب شاب برصاص قوات إسرائيلية خاصة خلال اقتحامها منطقة الدير في مدينة الظهرية جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المنطقة وأطلقت النار على الشاب أحمد الجبارين ما أدى لإصابته. ومنعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى الشاب جبارين وتقديم الإسعافات اللازمة له قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة غير معلومة دون معرفة طبيعة إصابته أو وضعه الصحي. في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة القدس في أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من الطلبة داخل الجامعة قبل أن تنسحب من المكان دون الإبلاغ عن اعتقالات. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليلة الماضية معظم المداخل والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل في أعقاب استشهاد الشاب أمجد النتشة عند مفترق جوش عصيون شمال مدينة الخليل، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 4 مستوطنين، 2 منهم بحالة خطيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل الخليل والمناطق المجاورة تقريبا باستثناء مدخل النبي يونس شمالا في بلدة حلحول ومفترق

0: أعلنت وزارة النقل والمواصلات اليوم عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. وأضافت الوزارة في بيان لها أنه انطلاقا من مسؤولية وزارة النقل والمواصلات في تنظيم قطاع النقل العام وضمان تحقيق العدالة في تسعيرة النقل والمواصلات العامة، تم خفض التعرفة 50% وبالتنسيق مع نقابات النقل العام بما يتناسب أسعار المحروقات الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية للشهر الحالي وبما يتناسب والأسعار الجديدة. وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة انخفاضا ملموسا على مختلف أنواع المحروقات بما فيها الغاز. أفادت تقارير إعلامية بأن حركة حماس تستعد لإرسال وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات ثنائية وجماعية مع الوسطاء وعدد من الفصائل الموجودة هناك، تمهيدا لاجتماع مرتقب مع الممثل السامي لما يعرف بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء القادم أو الخميس وفق المصادر. من جهته قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لا يقوم بواجباته، وحمله المسؤولية عن التصعيد المتفاقم في قطاع غزة.
1: ميلادينوف لم يأخذ أي إجراءات في مواجهة عدوان الاحتلال، لم يدن هذه الاعتداءات ولا مرة واحدة، لم يقل كلمة واحدة أبدا، بل هو يركز دائما في كل إجراءاته على المطالب الإسرائيلية. ميلادينوف في كل الاجتماعات التي جاء إليها لم يأتي جاهزا، بل هو يأتي حاملا لأجندة إسرائيلية وفق تعليمات نتنياهو. وأخيرا أنا الحقيقة أؤكد هنا أن أسوأ ما فعله ميلادينوف بعد تبنيه الرواية الإسرائيلية أنه بذل جهودا كبيرة جدا لتحييد دور الوسطاء الذين كان لهم الدور الأكبر والأساس في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، وأن ينتج عن ذلك عملية متواصلة يبدو أنه يحاول تخريبها. لذلك أنا أعتقد أنه ميلادينوف يتحمل المسؤولية عن كل ما يقع، ومصداقيته بالتالي هي على المحك وربما تكاد تتبخر، وقد لا يجد من يثق به بعد اليوم.
0: تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح في عقاب التهديد الإسرائيلي بقصف المنطقة. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أعلنا في بيان مشترك أنهما أمرا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا واستهدفت غارة إسرائيلية قبل قليل محيط بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان ضمن سلسلة استهدافات متواصلة تطال بلدات الجنوب، فيما دوت صافرات الإنذار في أكثر من 30 مستوطنة ومدينة وموقعا في الشمال منها صفد، وذلك للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان. وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل جندي من وحدة الكوماندوز وإصابة 3 آخرين أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحزب الله بمسيرة مفخخة وقع عند الساعة 1 بعد منتصف الليل قرب قلعة شقيف في بلدة يحمر جنوبية لبنان. في هذا السياق أيضا قال رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده أو إن الحصار البحري وتصعيد ما وصفه بجرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن لكل خيار ثمن، ولابد أن يحين وقت السداد، وفي النهاية ستتضح الأمور كلها وتستقر في موضعها حسب ما قال. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وأنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أرضى

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد الشاب يوسف رمضان جراء استهدافه بعد ظهر اليوم بصاروخ من مسيرة للاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقبل قليل شن طيران الاحتلال المسير غارة على محيط دوار دولا في حي الزيتون شرق مدينة غزة دون أن تتضح بعد تفاصيل أكثر عن الهجوم. وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان شن هجوما على المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وحمله المسؤولية عن التصعيد المتفاقم في قطاع غزة.
2: لم يأخذ أي إجراءات في مواجهة عدوان الاحتلال، لم يدن هذه الاعتداءات ولا مرة واحدة، لم يقل كلمة واحدة أبدا، بل هو يركز دائما في كل إجراءاته على المطالب الإسرائيلية. ميلادينوف في كل الاجتماعات التي جاء إليها لم يأتي جاهزا، بل هو يأتي حاملا لأجندة إسرائيلية وفق تعليمات نتنياهو. وأخيرا أنا الحقيقة أؤكد هنا أن أسوأ ما فعله ميلادينوف بعد تبنيه الرواية الإسرائيلية أنه بذل جهودا كبيرة جدا لتحييد دور الوسطاء الذين كان لهم الدور الأكبر والأساس في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شرم الشيخ وأن ينتج عن ذلك عملية متواصلة يبدو أنه يحاول تخريبها. لذلك أنا أعتقد أنه ميلادينوف يتحمل المسؤولية عن كل ما يقع، ومصداقيته بالتالي هي على المحك وربما تكاد تتبخر وقد لا يجد من يثق به بعد اليوم.
1: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا اختارا بهدم منزله ومنشآته التجارية في بلدة جبع شمالي القدس. وذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال سلمت المواطن زياد سلطان اختارا بهدم منزله

0: تصدر محليا قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المنطقة وأطلقت النار على الشاب أحمد جبارين، ما أدى لإصابته ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه وتقديم الإسعافات اللازمة قبل أن تنقله إلى جهة غير معلومة دون أن تعرف طبيعة إصابته أو وضعه الصحي. في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال جامعة القدس في أبو ديس وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من الطلبة داخل الجامعة قبل أن تنسحب دون الإبلاغ عن اعتقالات. تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليلة الماضية معظم المداخل والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل في أعقاب استشهاد الشاب أمجد النتشة عند مفترق جوش عصيون، بعدما أطلق عليه جنود الاحتلال النار بزعم تنفيذه عملية دهس أصيب فيها 4 مستوطنين، حالة 2 منهم خطيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أفراد عائلة الشاب بعد مداهمة منازل للعائلة فجر اليوم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. وأضافت الوزارة في بيان لها أنه انطلاقا من مسؤوليتها في تنظيم قطاع النقل العام وضمان تحقيق العدالة في تسعيرة النقل والمواصلات العامة، تم خفض التعرفة 50% وبالتنسيق مع نقابات النقل العام بما يتناسب أسعار المحروقات الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية للشهر الجاري وبما يتناسب الأسعار الجديدة. وكانت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة قد أظهرت انخفاضا ملموسا على مختلف أنواع المحروقات بما فيها الغاز. ذكرت وسائل إعلام عبرية قبل قليل أن حزب الله هاجم تجمعا للجنود بمحلقة مفخخة جنوبية لبنان، فيما تعمل مروحيات إسرائيلية على نقل الإصابات إلى مستشفى رامبام في حيفا. يأتي ذلك بينما تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح في عقاب التهديد الإسرائيلي بقصف المنطقة. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أعلنا في بيان مشترك أنهما أمرا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وتواصل طائرات الاحتلال شن غارات وعمليات قصف على أهداف متفرقة في الجنوب اللبناني. في هذا الإطار أيضا قالت القوات المسلحة الإيرانية إنها تحذر الكيان الصهيوني من أن استمرار الجرائم في لبنان لن يكون أمرا تستطيع تحمله بحسب بيان للقوات الإيرانية. وقالت في بيانها إن الكيان استغل فرصة وقف إطلاق النار لممارسة الجرائم في لبنان. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة يوم غد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تسود أجواء صافية بوجه عام معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
4: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
3: بحجم بلد.
5: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
4: حديث البلد، فحديثي معكم أصبح على الملأ.

هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حلقة جديدة من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي. حديث البلد لليوم 2/1/2026 وبداية شهر جديد إن شاء الله يكون شهر 6 شهر خير وسلامة عليكم جميعكم.

الله يمسيكم بالخير جميعا وما كنتوا عم بتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود. أهلا وسهلا بكل من قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم من حديث البلد على الهواء مباشرة من هلأ ولغاية الساعة 4 على راديو مرح من الخليل وبيت لحم 2000 من بيت لحم، وموجودين أيضا من خلال السوشيال ميديا فيسبوك وتيك توك.

عاشوا عاشوا الفلسطينية. البداية مع محمد عساف بهالأغنية الكتير حلوة بنهديها لكم جميعكم. ونقول عاشوا ونقول عاشوا الفلسطينية. فوتوا واتركوا تعليقات رح نقرأها إن شاء الله على الهواء مباشرة. طمنونا عنكم وعن أخباركم، وإذا كنتوا عم تشربوا قهوتكم بهاي اللحظات مثلنا صحتين وعافية. صالح كان عم بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم وإيهاب النتش من الخليل، وتحياتي لإلكم أنا سمر الدبس.

مع أكثرهم اللي حابين يزوروا فلسطين ومش قادرين طبعا الحدود صعب الوصول من خلالها إلى فلسطين، لكن من خلال مشاعر، من خلال القلب، من خلال الإحساس ممكن توصلوا لفلسطين وتعيشوا أجواء فلسطين بكل الأحوال، بكل يعني الطقوس وبكل الأشياء الموجودة هيك، الروحانيات وزيارات والعائلات والأماكن التاريخية والدينية، من خلال يعني على الأقل هيك تسرحوا شوي بخيالكم فبتقدروا توصلوا لأي مكان بالعالم ومن ضمن هذا العالم أكيد فلسطين.

إن شاء الله إن شاء الله نفرح بيوم الاستقلال. فكركم متى رح يجي هذا الموعد؟ هذا اليوم التاريخي اللي يكون في عنا يوم للاستقلال مثلنا مثل بقية دول العالم اللي بيحتفلوا بيوم استقلالهم. إن شاء الله يجي هذا اليوم ويكون قريب نقدر إحنا نعيشه يعني أهلينا وإحنا وأولادنا. اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة 26 درجة مئوية بالقدس المحتلة. بكرة كمان في ارتفاع آخر 27. الأربعاء كمان ارتفاع وارتفاع. يوم الخميس اليوم 26 الخميس رح تكون درجة الحرارة يا صالح 31 درجة مئوية. يعني الخميس والجمعة رح تشوف الخط الأحمر بارتفاع درجات الحرارة.

تحياتنا للشعب العظيم. تعرفوا مين الشعب العظيم؟ هلا في كل واحد بيحكي عن حاله عن بلده عن شعبه هو الشعب العظيم, بس الشعب العظيم الفلسطينيين, لأنه إحنا ما زلنا هو ظروفنا مختلفة عن كل دول العالم. الشعب العظيم الموجود في قطاع غزة. مساء الخير للجميع اللي بيتابعونا من خلال السوشيال ميديا ومن خلال أيضا الإذاعة والفيسبوك. أهلا وسهلا فيكم. إحنا فعلا الشعب العظيم, بنقول عن حالنا والناس كمان عم بيقولوا علينا إحنا شعب عظيم لصبرنا ولتحملنا ومقدرتنا على البقاء والصمود بفلسطين. لكن إن شاء الله يعني بنحتفل إحنا وكل الشعوب العالم يحتفلوا معانا ويحتفلوا فينا وباستقلال فلسطين قريبا إن شاء الله بحياتكم جميعاً.

حاجز الكونتينر سالك. بنحكي عن دولة مستقلة وهلأ بدنا نحكي عن الحواجز والبوابات إذا كانت مغلقة أو سالكة. حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب كمان سالك، النشاش في كثافة سير للخارج، المنشية سالكة، بننعيم مغلق، دور أو دوار قوع سالك، ترقومي المصانع كمان سالكة، مراح رباح سالكة، الفحص مغلقة، دوار البلوطة، دوار البلوطة إيش؟ سالكة، تمام، دورة مغلقة، كرمة سالكة، فرش الهواء مغلقة بالاتجاهين، وراس الجورة مغلقة بالاتجاهين، ونبي يونس المدخل الوحيد حاليا للخليل من الشمال، النبي يونس أزمة للخارج بما أنه فرش الهواء مغلقة وراس الجورة مغلقة من مبارح، مع أنه بوقت من الأوقات فتحوا فرش الهواء لكن الآن هي مغلقة، الفوار كمان مغلقة، الهجرة سالكة، سعير سالكة، والعروب بالعجوري مغلقة.

بيقولوا راحة الجسم في قلة الطعام وراحة النفس بقلة الآثام وراحة القلب في قلة الاهتمام وراحة اللسان في قلة الكلام. ولا نرى في الحمد إلا زيادة في العطاء، فالحمد لله بقدر كل شيء.

طيب اليوم الخبر الكتير حلو بخصوص يعني التخفيضات أو الأسعار على موضوع النقل والمواصلات وأيضا على المحروقات. بحسب وزارة النقل أعلنت التسعير الجديدة حتى ولو كان قليل يا صالح، بس يعني احسبها كل يوم إنه نص شيكل مثلا أو شيكل في بعض المناطق للي بيروح يوميا لشغله يعني تجارة لأي شيء بتفرق معه بآخر الشهر. لو كان 20 شيكل الفرق على الأقل بتشتري فيهم 4 ربطات خبز، فأنت أولى فيهم. على كل حال هذا الموضوع رح نحكي عنه بتفاصيل أكثر، وين التخفيضات وبهل شامل يعني كل المناطق اللي كان في يعني معلن أنه ارتفعت تسعيرة المواصلات عليها أو لا خلال الفترة القادمة، وقديش رح يكون في التزام لأنه بيلتزموا بحبوا لما يكون في ارتفاع السائقين، بس لما بيكون في تخفيض للأسعار ما بعرف قد ايه ممكن راح يكون في الالتزام. فهون دور وزارة النقل والرقابة على موضوع التخفيض.

طيب اللي عم بيبعتوا لي دولة مستقلة مع الحواجز، احنا ما بنحكي عن الاستقلال هلأ، يعني لما بده يكون في دولة مستقلة اكيد ما بده يكون في حواجز، بس احنا يعني عادي اي دولة في العالم في حواجز، يعني بالأردن مرات بيكون في حاجز هيك فجأة بصير، فعادي لما يكون يعني حاجز طبيعي، بس احنا الحواجز والبوابات اللي عنا اياها مش طبيعية. لما بنحكي قدام العالم او منصور بيقولوا طب انتو كيف تطلعوا كيف بتفوتوا من خلال هاي الحواجز، كيف عم بتعيشوا حياة طبيعية لما بتشوفوا هاي الحواجز وبتوقفوا بطوابير عليها؟ فهون بتكون المشكلة، يعني نقنعهم انه يعني احنا مش موافقين، ولا انه احنا قابلين، ولا انه استشارونا حتى في لون البوابة وين يحطوها. يعني هاي من الفكاهة اللي هيك عم بتداولوها الناس، حطيتوا بوابة حطيتوا، بس انه استشيرونا وين تحطوها بالضبط وشو لونها. يعني حاطين بوابة صفرة بلكي احنا بدنا بوابة خضرة، حاطين بوابة اورانج بلكي بدنا بوابة زرقاء. فالناس عم بخففوا عن حالهم في موضوع الحواجز والبوابات هاي اللي صارت يعني كتير اليوم. لا قبل يومين لما طلعت على الخليل كان في بوابة جديدة على الطريق الالتفافي على الشمال، يعني بعد سعير بشوي، والله غريبة عجيبة، يعني متطورة نوع البوابات اللي عم بحطوها من حيث الشكل والحجم كمان وقوة هاي البوابة، لأنها هيك جاي في منطقة يعني خلينا نقول على الرئيسي، بس مو على الرئيسي لتحت شوي، يعني أراضي المواطنين المزارعين حتى ما يقدروا ولا بأي حال من الأحوال إنهم يفتحوا البوابة أو يخترقوا البوابة بأي شيء، سيارة أو أيا كان، فحاطين لهم بوابة محرزة بصراحة وقوية جدا جدا. فالله يكون بعون المزارعين اللي مش قادرين يوصلوا على أراضيهم، وحتى يعني تقريبا 50 متر من الشارع الالتفافي كل هاي الأراضي باتجاه الخليل، لأنه بن غفير بمرق من هاي الطريق، فما عجبه يشوف كروم العنب، ما عجبه يشوف أشجار اللوزيات، ما عجبه يشوف هيك في خضار على الطريق قريب من الشارع. فللأسف تم تجريف هاي الأراضي وأشجار عمرها مئات السنوات، يعني معمرة وأكبر منه وموجودة في المكان قبله. فتخيلوا مصدر رزق كتير من الفلاحين والمزارعين بهاي الأراضي راح هيك بين يوم وليلة، صحوا ما لقيوا هاي المزروعات، وخاصة يعني العنب. كنت لما بروح بستمتع جدا جدا جدا جدا بالطريق من يعني منظر كروم العنب، وخاصة لما يطلع العنب وهيك بنشوف الدالية قديش فيها عنب نازل. يوم عدنا نشوف حتى الحجة يعني بدواعي أمنية، إنه لو حدا مثلا بده يطلق رصاص أو بده يعني يعمل أي شيء بده يكون متخبي وراء شجرة العنب. فتم تجريف هاي الأراضي للأسف، وحرمان المواطنين والمزارعين من مصدر رزقهم بهاي المنطقة. وهذا الكلام رح ينطبق على يعني مساحات شاسعة، طالما على طريق الالتفافي في شجر رح يبعدوهم تقريبا 50 متر، وبالتالي تجريف هاي الأراضي.

فإن شاء الله مستقبلاً نصير في عنا دولة مستقلة ونحتفل بيوم الاستقلال، وإحنا نوجه دعوة لمين ما بدنا يجوا يحتفلوا معنا من دول العالم العربي والعالم الغربي كمان. إحنا حرين ساعتها من الدولة اللي بدها تشاركنا فرحة الاحتفال بيوم الاستقلال، يوم استقلال فلسطين إن شاء الله. ونوجه لكم دعوات إحنا نتحكم فيها لحتى تيجوا تصلوا بالمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وبكنيسة المهد والأماكن الدينية. إحنا وبس نتحكم ونقرر مين مسموح يدخل ومين لا. هلا مش السعودية هي اللي بتوافق على مين يدخل يؤدي مناسك الحج أو لا، صح؟ احنا كمان هيك، اللي بده يروح يحج على السعودية ويجي يقدس حجته بفلسطين احنا لازم نوافق. فان شاء الله هذا قريبا جدا. شوفوا قديش انا متفائلة

خلينا أقول لأم معاذ عمارنا مساء الخير. هي بتقول أسعد الله مساكم، تقبل الله طاعتكم ودعواتكم الجميع، وكل عام وأنتم بألف خير وإلى الله أقرب إن شاء الله. شكرا لدعوتك الحلوة. رشاد مساء الخيرات والمسرات، وكل ثانية وأنتم بخير. كل ثانية أستاذة رشا، كل عام وأنت بخير، كيف حالك؟ مديرتنا هاي رشا، خلص لازم بعد البرنامج نتعرف أكثر. يعطيكي ألف عافية ومنورة ما شاء الله عنك. كمان بدي أقول مساء الخير لرشاد. حواجز حواجز حواجز، والله في أغنية بتحكي عن الحواجز. أنيس خضر زيتون، يعطيك العافية سمر، كل عام وأنت بألف خير. شكرا جزيلا، يعطيك العافية أنيس. أسامة بيقول مين بده يحرر الأقصى؟ من سيحرر فلسطين؟ من الله أعلم. تامر مرسي، الله يسعد مساكي أختي سمر، وكل عام وأنت بألف خير. بمسي عليك من سوبر ماركت منطقة ظهر البصة على كل المستمعين. وبيقول إحنا 24 ساعة شغالين بالسوبر ماركت، يعطيكم ألف عافية. امرأفت، الله يسعد مساكي أختي سمر، ربنا يعطيك الصحة والعافية وربنا يفرجها علينا من البوابات إن شاء الله. الله بفرجها إن شاء الله رب العالمين. ريتشارد، الله يسعد مساكم، أهلا وسهلا.

صناعي وبلاستيكي وإي آي كمان، يعني مشان تكمل الصورة أكتر وأكتر. اليوم دولار ب 2.79 والدينار ب 3.94 واليورو ب 3.26. أما الذهب اليوم للشراء 4515 واللي بده يبيع 4518. الفضة اليوم ب 75.62.

لفتني فيديو يا صالح إذا مرق عليك بخصوص عودة الحجاج مرورهم من خلال الأردن على جسر الملك حسين. طبعا تأخيرات اللي صارت. هذا الفيديو حكى عن كرم الأردنيين وعن النشامة. معان غدتهم والشونة عشتهم. استقبال الحجاج الفلسطينيين العائدين إلى الضفة الغربية من خلال جسر الملك حسين كانوا مبارح بضيافة أهل الشونة الجنوبية. فالله يعطيهم العافية. حلو حلو هيك نكون. أصلاً إحنا عائلة واحدة، إخوة، نسايب، قرايب، اللي بدكم إياه، بس إحنا بالأساس بلد واحدة صراحة. فالله يعطيهم العافية. حلوة الفكرة وحلو يعني إنه نقدر بعض وندعم بعض، وحلو إنه نتضامن مع بعض ونقدم المساعدة بوقتها المناسب كمان. فكل الاحترام والتحية لنشامة أهل الكرم والجود.

هلا انت غنيت لصلت يا صالح. على كل حال يعطيهم العافيه، بس هم الشونه ومعان هدول اللي كانوا عم يعني بيحاولوا يساعدوا. حلوه حلوه، خليك انا بعرف انه انت بعرف خليك حلو. على كل حال الله يعطيهم العافيه، وفي كمان كلام حلو من الفلسطينيين، وشكر كمان لكل الاهالي ولكل العشائر اللي قدموا المسانده بهذا الوقت. يعني زي ما قلت احنا عيله واحده واسره واحده.

شوف احنا بنضل يعني هاي حالة كتير من الدول العربية بالعالم كمان لما احنا بنروح او بنحكي عن اي شيء يعني في هاي البلد له علاقة بالإنسانية له علاقة ب العلاقات الاجتماعية اشي مدقر هون ما بعرف شو هو بس انه حاولوا انكم يعني عادي تتقبلوا بهاي اللحظات بعض الاحم هاي اللي بتصير. المهم متى بتخرب العلاقات؟ لما بندخل السياسة صح؟ هيك بحس منكون كتير أصحاب ومنكون كتير أحباب ومنكون متفاهمين ومنكون داعمين لبعض ومتقابلين بعض لحد شو ما ندخل موضوع السياسة بتحس إنه العلاقات خربت.

0: طيب رح نروح لفاصل, من بعده رح نتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصر والتجارية الصناعية ومع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: البنك الإسلامي الفلسطيني،
1: حسن الاختيار،
2: حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: طيب، إذن من بداية هذا الشهر تم الحديث عن تخفيض في موضوع المواصلات. كانت الشهر الماضي ارتفعت سواء يعني في بعض المناطق شكل أو شكلين أو خمسة أو حتى يعني حسب المسافة ما بين المدن، أو حتى على الجسر كمان ارتفعت تسعيرة المواصلات. واليوم تم الإعلان أنه رح ترجع تنخفض 50% على الارتفاع اللي صار. فخلينا نعرف كل هاي التفاصيل، ومتى رح يتم تطبيق هذا القرار وآلية المتابعة. مع سيد عادل عمر، عضو النقابة الوطنية لعمال النقل، على الهواء مباشرة. سيد عادل، مساء الخير.
1: يسعد مساك يا أختي العزيزة، يسعد مساء كل المستمعين والمستمعات.
0: كيف حالك اليوم؟ كل عام وانت بخير.
1: الحمد لله وانت بخير بألتنين يا رب.
0: أهلا وسهلا. طيب، إحنا لما الأسعار بتنخفض يعني منبسط كمواطنين، وبنشوف حتى لو كان يعني الانخفاض بسيط أو ما رجع مثل ما كان قبل، لكنه جيد على الأقل إن نكون في انخفاض. خلينا نحكي عن هذا الانخفاض وكيف رح يكون الالتزام والمتابعة من خلالكم.
1: عن أي انخفاض تتحدث يا أستاذ العزيزة؟
0: النقل، النقل والمواصلات، تخفيض التسعيرة.
1: يعني خليت يعني ندخل في الموضوع. يعني هل تخفيض فعل المحروقات بدنا إحنا نطالب فقط في أجرة المواصلات؟ لما ارتفع سعر المحروقات أستاذ العزيزة ولجميع الأخوة المواطنين، ما ارتفع فقط سعر المواصلات، ارتفع سعر المواد التموينية، ارتفع سعر الاستعمال واحد، كل شيء ارتفع. ليش احنا كحكومة وكمواطن ما في وجهنا الا فقط سعر المواصلات؟ ارتفع سعر المواصلات، ارتفع سعر المحروقات اكثر من مرة، والسائق يتلذذ لرفع اجرته لنصف شيكل فقط، ولكن الوزارة كانت في جميع الاوقات ترفض رفع سعر المواصلات، وكان المواطن السائق يتضامن مع المواطن ومع قرار الوزارة وما بيقوم برفع سعر أجرة النقل. اليوم نزل سعر المحروقات 70 أبورة، 65 أبورة. أنا لقى فلسطين من أقصاها لأدناها تتحدث فقط عن موضوع سعر النقل، سعر المواصلات. آخر هم المواطن لازم يتحدث فيه عن سعر المواصلات، لأنه في أشياء كثيرة ارتفعت مش شيكل ونص شيكل، في بعض الخطوط رفعت نص شيكل، في بعض الخطوط رفعت شيكل حسب المسافة اللي تقطعها المركبة
0: وأكثر من
1: نتحدث. ليش ما نتحدث عن السعر، أسعار السلع الاستهلاكية؟ نتحدث مع وزارة الاقتصاد وين الرقابة، نزل المحروقات، نزل الأسعار، نتحدث مع جهات عديدة.
0: سيد عادل، احنا بنحكي مع الكل بالوقت المناسب، وبناخدهم يعني ضمن البرنامج لنحكي عن كل شيء على حدة، بس حاليا عم نحكي عن النقل والمواصلات، بما انه حضرتك عضو نقابة وطنية لعمال النقل
1: كثير كويس
0: مختص بالموضوع، لهيك يعني عم نتصدفك ونحاول نستفيد من وجودك.
1: كثير كويس، كثير ممتاز جدا. مع العلم انه في خطوط عديده واكثر من اللي رفعت اجره مواصلاتها لم تتقيد برفع سعر المحروقات ولم ترفع اجره النقل، وهذا نزل على كل المواقع التواصل الاجتماعي انه احنا نتضامن مع المواطن ولن نتم رفع سعر المحروقات. ولكن بسبب انه هبط نزل سعر المحروقات، المواطن بتحدث وينتظر قرار من الوزاره او من النقابه لتخفيض سعر النقل. أنا تحدثت الصبحيات إنه سيكون هناك جلسة مع لجان الخطوط ومع السائقين ننظر في لبحث قضية تنزيل سعر المواصلات. ما بقول لك بكرة راح يكون في نزول لأسعار النقل وأسعار المواصلات، مع إنه أنا سمعت يعني على سمعة عابرة إنه نزلوا قرار إنه اللي أقل من 5 شيكل نزل نص شيكل، واللي أكثر من شيكل نزل تسعيرة. ولكن أنا كنقيب ومسؤول قطاع نقل لن أعتمد هذه التسعيرة ولو نازل من رأس الهرم.
0: طب ليه اعتمدتوا لما كان في ارتفاع وما بدكم تعتمدوا لما صار في انخفاض؟
1: بقول لك أختي العزيزة ليش؟ أنا لما كان في هناك ارتفاع في سعر المحروقات كنت أقعد أنا شهر أجري وراء وزارة المواصلات، يا إخوان إحنا قطاع نقل متدمر، ارفعوا لنا سعر المحروقات. بعد شهر ما تحن علي وزارة المواصلات وتنزل تسعيرة جديدة لأصحاب المركبات العمومية. أنا وعدت الصبحيات إنه خلال أسبوع 15 يوم سيكون هناك دراسة، من المحتمل أن يكون هناك رفع لأسعار المحروقات في بداية الشهر. احنا مش يعني بدنا نضل ارفع سعر المحروقات نزل سعر المحروقات، ارفع سعر اجره المواصلات نزل سعر اجره المواصلات. بدنا احنا نعطي 15 يوم فنشوف احنا وين رايحين. احنا في عندنا وجهه نظر، احنا يعني نترقب اسعار النفط العالميه.
0: بالضبط سيد عادل، سيد عادل لما ارتفعت الأسعار قبل ارتفاعها كان في مناشدات إنه لازم نرفع التسعيرة لأنه المحروقات، لأنه المحروقات ارتفعت وصار في تكلفة عالية على طيب لما صار في تخفيض، لما انخفضت أسعار المحروقات ليش عم تعترضوا إنه ترجع، ما عم ترجع التسعيرة نفسها على الأقل 50%؟
1: إحنا سنقوم بتخفيض سعر أجرة النقل حسب أسعار النفط بداية الشهر القادم. أقول لك بكرة
0: مع إنه القرار ابتداء من بكرة رح يتم العمل على تخفيض تسعيرة التسعيرة الجديدة للمواصلات ابتداء من بكرة.
1: اللي نزل القرار إذا عنده تاكسيات وخطوط سيرفيس وسفريات خاصة ينزل أجرة عنده. أنا عندي كنقيب مش رح أنزل ولا رح أجبر أي سائق ينزل سعر أجرة النقل. السائق مية أختي العزيزة، السائق مية على سعر المحروقات كما كان في السابق 85 أجورة. سعر كان يعني ما بيجيب خبزات أولاده. يعني بتسأل أنتوا عندكم نقاب بتاع أخونا أحمد جابر والنقيب الجديد تقدروا أنتوا تتواصل معهم؟ هل كان
0: طيب سيد عادل أنتوا لما ارتفعت الأسعار مش كان في حوارات وأنتوا طالبتوا وحددتوا مع الجهات المعنية مع وزارة النقل إيش النسبة دورية. إيش النسبة اللي لازم ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات؟
1: طيب حكيتي كلمة جوهرية، كان هناك جلسات وحوارات على رفع. طيب. أنا مش ناعجة لا عند الوزير ولا عند أي إنسان الله خلقه كسائق عمومي يلعبوا في الكورة. يقعدوا يسوي حوار مع النقابات، يسوي حوار مع لجان الخطوط، يسوي حوار مع السائقين، نزل سعر المحروقات، لازم ننزل سعر المواصلات. لن أكون أنا كسائق تاكسي نعجة ولا أثمر في واحد مش سائل فيي إلا في نزل المحروقات نزل السعر. ارتفع المحروقات السنة شوية بدنا نسوي دراسة للخطوط ولأسعار المواصلات نشوف إنه يعني.
0: طب خليني أسألك
1: طبل.
0: لحظة
1: طبل.
0: هلا إذا ارتفعت أسعار المحروقات عالميا رح توافقوا ولا تستنوا حوارات وقرارات توافقوا عليها مع الجهات المعنية إنه ترفعوا الأسعار؟ رح تنضغطوا. أنا بتصور إنه هيك رح يصير، إنه رح يطالبوا بأسرع وقت ممكن إنه ترفعوا الأسعار لأنها ارتفعت الأسعار المحروقات عالميا، بس لما انخفضت شوي ما بتكون هيك بسهولة تتقبلوا الموضوع وترجعوا تخفضوا التسعيرة.
1: كلام ممتاز. إحنا لما ارتفعت المحروقات سوينا جلسات عديدة ومناشدات عديدة لوزارة المواصلات. يا أخوان إحنا التاكسي بطل يجيب ربطة خبز لأبنائه بسبب ارتفاع المحروقات. ننتظر جلسات حوارية مع المكاتب ومع المسؤولين ومع نشوف قديش النسبة اللي بدنا نرفعها. عدنا شهر وإحنا ننتظر إنهم يرفعوا لنا سعر المحروقات. ولكن لو صح لو الوزارة مشان تقول إنه أنا مسؤول عن المواطنين، مش الوزارة مسؤول عن المواطنين، أنا المسؤول عن المواطنين.
0: طيب بهاي الحالة سيد عادل نفهم من كلامك إنكم ابتداء من بكرة، طبعا هو تنفيذ القرار، ما رح تلتزموا كنقابة للمواصلة، ما رح تلتزموا، ما رح يكون في التزام من السائقين، يعني بكرة الأسعار هي نفسها رح تكون؟
1: أختي العزيزة اليوم أجاني أنا تلفونات، يعني بديش أقول كثير، أجاني يمكن 200 تلفون من أصحاب المركبات العمومية والمكاتب بالإضافة إلى العديد من الصحافة والإذاعات المحلية بخصوص هذا الموضوع. أنا مش نعجة تملي علي الوزارة بدون ما تقعد معي أو مع السائقين.
0: طب ما حدا حكى هيك، يعني أنت عم بتوصف يعني من عندك هاي الكلمة نعجة ومدري شو، يعني ما حدا حكى هيك، يعني هو قرار ارتفعت الأسعار ونزلت المحروقات عم بخفضوا تسعيرة المواصلات، وين المشكلة يعني؟
1: بدون ما يرجع يعني بدون ما يرجعوا لي هم يحطوا القرار بدون ما يرجعوا لي.
0: لو كان على ارتفاع مش رح برضو انكم توافقوا ولا برضو رح تقولوا لا ما رح نرفع الا ليصير معنا
1: يعني حاجة؟ ما انا ذكرت لك انه هناك خطوط عديدة ارتفع المحروقات وما تم رفع اجرة المواصلات.
0: نعم
1: بنقول لهم كل التحية لكم، بس ولكن لازم زي ما اقول هناك حوارات لتخفيض سعر لرفع سعر المحروقات ورفع الأجرة. بدنا إحنا ننظر إنه رفع الأجرة برضو لازم يكون في حوارات ننظر انه احنا في تخفيض اجره المواصلات.
0: نعم، يعني هذا اللي بدنا نفهمه من كلامك، انه ما راح تلتزموا بهاي التسعيره الجديده للمواصلات بحسب هذا القرار من وزاره النقل والمواصلات. هذا اللي بدنا نفهمه لحين نعم لحين الجلوس والحوار واتخاذ يعني يكون في مشاوره وتتفقوا على تسعيره جديده. بل يمكن التسعيره الجديده هي اللي مش عاجبتكم، بس انتم مع انه يكون في تخفيض بس مش بهاي النسبه. طبعاً يمكن
1: انا مواطن وعندي طلاب في الجامعه واتلذذ لتخفيض سعر المواصلات لنص شيكل 20 دولار لو في عندنا ابورات وقانون ماشي الابور، بس لذذ لتخفيض سعر اجره المواصلات لا أقول كيف نص شيكل. كيف اللي عنده أربع طلاب في الجامعة ويستخدم المواصلات العمومية يوميا، ولكن في قوانين لهذه الأشياء. أنا بسوي جلسة حوار بين النقابة بين الأعضاء بين.
0: طيب أخيرا سيد عادل، يعني أنتم مش معترضين على التخفيض بس معترضين أفهم من هيك أنه على النسبة
1: الطريقة اللي
0: على الطريقة ولا على النسبة؟ يعني ال 50% خلينا نقول
1: الطريقة اللي قررتها الوزارة وعن نسبة تخفيض الأسعار.
0: نعم. شكرا جزيلا. وصلت الرسالة. نعم. سيد عادل عمر، عضو النقابة الوطنية لعمال النقل بفلسطين، كنت معنا على الهواء مباشرة. خمسة شيكل رح يكون في تخفيض على التسعير، نص شيكل، يعني اللي كان بيدفع خمسة بده يدفع 4.5، صح هيك يعني النسبة رح تكون. اللي كان عم بيدفع 10 شيكل رح يكون تخفيض شيكل. اللي تسعيرة مواصلاته 20 رح يخفض له شيكل ونص، يعني رح يصير يدفع 8.5. والثلاثين رح يكون تخفيض عليها 2 شيكل، واللي أكتر من 30 رح يكون تخفيض عليها 2.5 شيكل. أما تخفيض السفريات الخاصة رح تكون بنسبة 10%. تخفيض خطوط الاستراحة الخليل وجنين 3.5، يعني اللي بدو ينزل على الاستراحة أو على الجسر، تخفيض باقي خطوط الاستراحة 2.5 شيكل. يعني هي بسيط كثير التخفيض رح يكون على التسعيرة الجديدة، ولكن النقابة بتعترض على الأسلوب. أولا أنه كأن فرض انفرض عليهم التخفيض، ما بدهم يخفضوا، أو أنه أوكي بنخفض بس مو يعني هالقد. طب يعني النص شكل قديش بدهم يخفضوا منها؟ 2.5 ما في أجرات، يعني كيف بده يرجع؟ ما كانوا يرجعوا. أحكي لكم حتى النص في بعض الطرق كان يقول ما معي نص، إذا ما معك نص بدي أخذ شيكل. طب أنت ليه تأخذ النص مني؟ ليه ما أنا أخذ النص منك؟ أنا هذا الحكي وصل لي ومسجل من أحد الركاب بالمواصلات العامة. يعني مثلا بده يدفع 8.5 9.5، خلينا نقول 9.5 لما كانت تسعيرة الخليل 9.5، بده يدفع ويرجع له، يعني عطى 10، المفروض انه السائق رجع له نص شيكل. فالسائق قال له ما معي نص انا ارجع لك، فخلص بدي اخذ العشرة كاملة. ام الراكب قال له طب خذ 8 معي 8، قال له لا اعطيني النص اللي يعني اوكي هو لازم يسامح الراكب بس هو ما بده يسامح الراكب، عرفتوا هيك بتصير الأمور. فيعني الله يهدي البال، حتى النسبة قليلة بس بتفرق. يعني لو دوامه 20 يوم ونزل من تسعيرة المواصلات نص شيكل، عم بحكي عن الخمسة شيكل نص شيكل، يعني رح يوفر 10 شيكل بالشهر بيشتري ربطتين خبز. فما بالكم إذا كانت يعني المواصلات التسعيرة لما أماكن أبعد، يعني شيكل أو شيكلين أو شيكلين ونص، فبتفرق للي بينزل كل يوم وعنده شغل بشكل يومي. فإحنا بانتظار، هو القرار المفروض يتم تطبيقه ابتداء من بكرة الاثنين، لكن النقابة بتقول لك ما رح أنزل ولا رح ألتزم بالقرار الجديد. اللي عم بيسألوا الشوفرية اقتنعوا؟ لا لا لا لا، ما اقتنعوا، ما بدهم أصلا. التسعيرة كانت 4 فجأة صارت 5 فجأة تانية صارت 4.5 انبسطوا كتير لما ارتفعت من 4 إلى 5 وزعلوا كتير لما نزلت من 5 إلى 4.5

0: عرف رسولي في.
1: الله يكون بعون فعلا طلاب المدارس اللي بيروحوا كل يوم على المدرسة، لأنه زمان كان الطالب ياخد أو يدفع شكلين بس للمدرسة، اليوم عم بدفع أكتر. شكرا جزيلا. على كل الأحوال احنا بانتظار فعلا رح يتم تطبيق هذا القرار أو لا، وشو الإجراءات والآليات الممكن يتبعوها بوزارة النقل في حال اعترضوا على القرار وما نفذوا النقابة نقابة النقل أو لا.
0: والله لنصب مرجوحة بين سطوحي وسطوحة بين سطوحي وسطوح.
1: شو رأيكم نرجع لعصر، بلاش نقول عصر الدواب نركب وهيك، عصر البسكليتات. والله في ناس كتير صاروا يشتروا بسكليتات خاصة اللي على الكهرباء. قديش البسكليت اللي على الكهرباء؟ 1500 مستعمل. طيب هو انت مو لشهر بده يكمل معك لبقية العمر، فتعال احسبها شوي انه انت اذا بتسوق بسكليت يعني منيح مناسب. طب والبنات، تخيل بنات يروحوا يسوقوا. والله ايوه تخيلوني راكبة بسكليت ورايحة على ورايحة على راديو بيت لحمة. والله يا رشا تخيلي، ما أحلاني بجنن. والله اسمعوا رح يصورونا ورح يشلوا، مش عيب عليكم بنات راكبين بسكليتات؟ والله ما بعرف عن جد إذا رح تزبط معانا نسوق بسكليتات أو لا. ترى ما عندي مشكلة أنا بسوق، بس المشكلة وين؟ ما بعرف أسوق. يعني بسوق بتعلم أسوق طيارة بس ما بعرف أسوق بسكليت. مزبوط بيحكولي في تيك توك، التيك توك بتعرف التيك توك المصري، بلكي يصير عنا ونسوق يعني برضو فكرة هيك. أصلا حجمه كتير صغير وبالزواريب وبالزقة وهون وهون، ومضبوبين إحنا جوا التيك توك هذا. مزبوط، فممكن برضو اختراع انه نفعل هاي الخاصية عنا وتنتشر في البلد. والله ابو نعيم انا كمان بسوق سيارة بس ما بعرف اسوق بسكليت، وحاولت كتير كتير للأسف ما زبطت معي، عشان هيك بلكي بقول بسوق طيارة، بتعلم أسوق طيارة لكن ما بعرف أسوق، مش قادرة أتعلم. زي اللغة العبرية، ممكن أتعلم أي لغة بالعالم بس هاي اللغة مش كانت تزبط معي أتعلمها أبدا. في أشياء هيك المخ دماغ والحركات ما بتزبط معنا، ليش ما بنعرف؟

0: بكل الأحوال إحنا بانتظار يعني ما تبقى من قرارات خلال الفترة الجاية، لأنه رح يكون في كتير قرارات على ما يبدو، وبانتظار قديش ممكن هذا يأثر على حياتنا وشغلنا وعملنا ومدارسنا وجامعاتنا، موضوع المواصلات بالإضافة لتخفيض أسعار أيضا اللي ركز عليها سيد عادل، احكوا في أنه خفضوا لنا المواد الغذائية والخضار، بس أنه ما بده يتم تخفيض أسعار المواصلات وتضلها على حالها اللي هي مرتفعة. احنا رح نناقش هذا الموضوع في الأيام الجاي بالإضافة كمان للأسعار بكل شيء إن شاء الله ضمن حديث البلد. لهون وصلنا مستمعينا الكرام لختام حلقتنا لليوم، تحياتي للجميع وبشكركم ونشوفكم بكرة إن شاء الله على خير وسلامة، مع القصراوي ومع البنك الإسلامي الفلسطيني. شكرا صالح، وشكرا لرشا، وشكرا لإيهاب، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: راديو بيت لحم 2000، الأغنية في بيت لحم 2000.

بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت عقب أوامر إخلاء إسرائيلية.
2: البنايه كلها صارت تصرخ، والولاد والضحك كانت كتير عجقة.
3: بعدنا ما ننا عارفين اليوم وين بدنا نروح نقضي الليل، يمكن نقضيها على الطريق.
1: مدير مستشفى شهداء الأقصى يحذر من خروج آخر مولدات الكهرباء عن الخدمة.
4: المهندسين لا يفارقون المولد، يحاولوا إعادة تشغيله مرة ثانية لكي تعود غرف العمليات للعمل.
1: وفي سوريا، خسائر في القطاع الزراعي بسبب الفيضانات في دير الزور.
5: دراسة صارت بالمي، عدة الفلاح كامل صارت بالمي، محصولنا راح، موسمنا راح، وهاي موتور المي راح.
1: التفاصيل بعد لحظات. أهلا بكم مستمعينا، وحلقة جديدة من البرنامج نبدأها بتطورات الأوضاع في لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين انذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. كما أعلنت إسرائيل الاثنين أنها سوف تستأنف ضرباتها على ضاحية بيروت الجنوبية، ردا على ما قالت إنه خرق لحزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الطرفين. في سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم بناء على طلب من فرنسا عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الأثرية بعد عبور قواته نهر الليطاني المطلة عليها. للمزيد تنضم إلينا مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. كارين، أهلا بك. ما هي التطورات على الأرض في هذه القرى؟ هل تم استهدافها؟ أين تقع تحديدا؟ وما هي طبيعة سكانها؟
6: يعني نحن نتحدث عن قرى باتت بعضها ليس في القرى الأمنية، يعني ليس على الحدود مباشرة، ولكن مع توسع الحملة العسكرية الإسرائيلية البرية باتت كثير من هذه القرى التي كانت تعتبر يعني خلفية نوعا ما هي أيضا في قلب الاستهداف الإسرائيلي. كان هناك غارات اليوم على عدد من البلدات، كان هناك في دبين أيضا سمع أصوات تفجيرات، وأيضا رصد تحرك إسرائيلي في تلك البلدة، وإضافة إلى بلدات أخرى تم استهدافها. الكثير من تلك البلدات بات خاليا من السكان بسبب التهجير القسري بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان في الأيام الماضية. ولكن التركيز اليوم كان بشكل أساسي في لبنان على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأنا الآن أقف على تخوم الضاحية أمام أحد المداخل. في الصباح كان هناك حركة نزوح كثيفة للغاية لسكان الضاحية، وذلك بعد أن أصدر صدر البيان عن الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن اتخاذ قرار من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية إلى بيروت.
1: هذا صحيح.
6: بساعات
1: هذا صحيح كارين، كنت أتساءل يعني إلى أين يعني يسير الناس، إلى أين ينزحون تحديدا بعد يعني النية باستئناف ضرب الضاحية الجنوبية؟
6: طبعا يعني الناس بمعظمهم من عادوا إلى الضاحية يزالون يحتفظون بمكان يعودون إليه، إما المكان الذين لجأوا إليه بداية عند أقرباء أصدقاء، أو حتى في الأماكن التي استأجروها، أو حتى في مراكز الإيواء للذين غادروها في اللحظة التي شعروا فيها بأنهم ممكن أن يعودوا إلى منازلهم. واليوم تجددت موجة النزوح، وقبل قليل يعني قبل نحو الساعة من الآن أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء، أوامر إخلاء، ولكنه للمرة الأولى قال إنه سيستهدف الضاحية إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيلية. بمعنى أن الجيش الإسرائيلي من الواضح أنه يحاول إرساء معادلة، وهي أي استهداف لشمالي إسرائيل سيكون في مقابله استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. مستمعين، وعقب إعلان إسرائيل أنها سوف تستأنف ضرباتها على ضاحية بيروت الجنوبية، شهدت المنطقة حركة نزوح للسكان، حيث شهدت حركة مرور كثيفة على طريق رئيسي بين الضاحية وبيروت، وعائلات برفقة أطفال صغار يحملون مقتنياتهم، كما سوف نستمع الآن إلى بعض منهم.
7: رجعنا واستقرينا مثل العالم العادية، فاليوم أول

0: أخذت قرار الرجعة أنه خلص بما أنه فيهدني على الضاحية وما في أي ضرب، فقررت أني أرجع. بس بصراحة بسبب التهديدات اللي وصلت وصاروا كتير هيك أنه يلا فلي من الضاحية مش أمان، فاضطرت أني فل للأسف يعني وأرجع على بيت النزوح. كان الموضوع جدا جدا صعب يعني، كنت عم بلش من أول بجديد أني أتعود على البيت وعلى المنطقة كمان يعني، خصوصي بعد الدمار اللي صار وبعد التهويل اللي صار كمان يعني. بس للأسف الشديد ما قدرت أني أرجع.
1: كان صار لنا جمعة راجعين على البيت، كرمال كان مدرر من الحرب، فوقتها صار في وقفة اطلاق نار قلنا لحتى نزبطه كرمال نرجع على بيتنا بالضاحية. من جمعة لهلأ كنا عم نرجع نحاول نكون مستقرين وحاسين بأمان ببيتنا، لحتى اليوم طلع في خبر أنه لازم نخلي الضاحية كرمال بدون يضربوها، فبعدنا على أنين بالعجقة، العالم كلها عم تهرب، عالم كلها سكرت مصالحها وهيك، وبعدنا ما نعرفين اليوم وين بدنا نروح نقضي الليل، يمكن نقضيها على الطريق.
2: كانت هذه أصوات بعض النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت. ومع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته في جنوب لبنان وأوامره بإخلاء 9 قرى بالجنوب، يعيش سكان القرى الحدودية ذات الغالبية المسيحية خوفا مضاعفا بسبب عدم قدرتهم على النزوح في ظل الدمار الذي لحق بالطرق. نستمع لبعضهم.
3: نحن من دبل ولا محصرين بالضيعة، مش عارفين شو بدنا نعمل ولا حتى قادرين نطلع، كثير موترين والأصوات حدنا كثير كثير قوية، مش عارفين شو حنعمل شو حيصير، بس مش قادرين نطلع. نحن
4: أنا اسمي زهراء، ساكنة بالجنوب برماش، أنا وبيت عمي وبيت خالي كلنا ساكنين ببيت واحد هلأ بسبب الحرب، وعالقانين بالضيعة يعني بعد ما صار في تهديد، لا قادرين نطلع ولا قادرين نضل وما عارفين شو بدنا نعمل بحالنا، مضطرين نضل قاعدين هون ما قادرين نتحرك أبدا، والمساعدات اللي كانت عم توصل هلأ أبدا يعني، أول فترة كان عم بيضل يفوت مساعدات على الضيعة البلدية عم بتوزع بس هلأ أبدا ما في شيء، وآخر فترة صارت المساعدات مش كل يوم عم توصل، فحاليا ما قادرين نعمل شيء ومضطرين نضلنا هون لأن ما في طريقة نطلع من الضيعة، وبنفس الوقت ما قادرين نبقى ما نعرف بأي لحظة بيصير قصف.
5: احنا حاليا ما عنا خيار تاني، قاعدين بالبيت، صوت الضرب عم ينسمع لعنا، ما قادرين نعمل شيء، مضطرين نضل قاعدين بالبيت، ما في لا محلات فاتحة ولا عم يوصلنا أكل أبدا. قلت لك يعني قبل بفترة كان عم يوصل مساعدات كانت عم تتوزع، هلأ بعد ما صار هذا التصعيد أبدا ما عم يوصل لعنا شيء. حاليا يعني عم نتصرف بالقصص الموجودة عنا بالبيت، ما منعرف قدي بدنا نبقى هيك، وبتعرفي ما رح فينا نطلع من الضيعة، ما قادرين نطلع أبدا.
2: أصوات بعض اللبنانيين من بعض قرى الجنوب.
6: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
2: وما زلنا مستمعين مع التطورات في لبنان. ففي وقت سابق تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع قادة إسرائيل ولبنان مقترحا على المسؤولين اللبنانيين الضغط على حزب الله لوقف هجماته، وفي المقابل ستمتنع إسرائيل عن المزيد من التصعيد لا سيما في بيروت. للمزيد ينضم إلينا مفاد بي بي سي إلى القدس رضا الماوي. أهلا بك رضا، ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بهجمات حزب الله على شمال إسرائيل وأيضا فيما يتعلق بخسائر الجيش الإسرائيلي في لبنان؟
7: نعم، الهجمات تتواصل بشكل مستمر على الشمال الإسرائيلي، حيث دوت صفرات الإنذار في عدة مناطق على الشريط الحدودي وشمال البلاد منذ حوالي 10 دقائق، وسبقتها صفرات إنذار أخرى وإعلام من الجبهة الداخلية بوجود طائرات معادية دخلت الأجواء الإسرائيلية في هذه المناطق. و قال الجيش الإسرائيلي أيضا منذ حوالي ربع ساعة بأنه تصدى لصاروخ كان يستهدف إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما دعت الجبهة الداخلية في شمال البلاد السكان بتوخي الحذر وتوخي تعليمات الجبهة الداخلية. وكما تم الإعلان منذ يومين قبل أو عند بداية العملية العسكرية بداية التعليم عن بعد، وهذا أمر يعني لم يكن منذ عدة أشهر ولكنه عاد مرة أخرى، وكما تم فتح مستشفيات ميدانية تحت الأرض، وهذا أيضا لم نشهده حتى في أوج الفترة التي تلت

0: السبب من أكتوبر 2023. إذن تصعيد على الجبهة الداخلية بالتوازي مع ما يحدث في جنوب لبنان. إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قال لن يكون هناك سلم في الضحية الجنوبية طالما لا يوجد هناك أو لن نرى سلما في شمال
1: إذا استمر إسرائيل. ذلك يعني رضا إلى أي مدى قد يقضي ذلك على أي أمل لاستئناف التفاوض المقرر خلال اليومين المقبلين؟
0: يعني يبدو أن بنيامين نتنياهو يعني حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي ترامب، وهذا كان أمرا مسار تساؤلات خلال الأيام الماضية. أيضا يجب أن لا نغفل بأن بنيامين نتنياهو سوف يدخل مرحلة انتخابية خلال أشهر، يعني الانتخابات هنا في إسرائيل متوقعة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر، وهو يريد أن يدخل هذا المعترك الانتخابي كرجل قوي منتصر ولا يتلقى أوامر من أحد، أي يقصد بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو كان قد وعد سكان الشمال منذ سنتين بأن خطر حزب الله قد زال وأنه تم القضاء عليه بطريقة شبه كاملة، والآن أهل الشمال يقولون إن حياتهم أصبحت أصعب بكثير مما كانت عليه منذ سنتين.
1: شكرا جزيلا لك مفد بي بي سي إلى القدس رضا الماوي. مستمعينا، وإلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث وقال محافظ طول كرم عبد الله كميل إن الجيش الإسرائيلي قرر تمديد العملية العسكرية في مخيمي طول كرم ونور شمس حتى 31 من يوليو تموز المقبل، مضيفا أن عمليات هدم المنازل والمحال التجارية وتدمير البنية التحتية وأعمال التجريف والتخريب التي طالت معالم المخيمين تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة الماضية مقتل الشاب أمجد النتشا برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس عند مفرق مستوطنات هناك، بينما أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 إسرائيليات إحداهن بحالة خطرة. المزيد مستمعينا مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عرقات.
2: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد مقتل الفلسطيني أمجد النتشة برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اتهمه بتنفيذ عملية دهس قرب مفترق مستوطنات جوش عطسيون جنوب الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن إصابة 3 مستوطنات بجراح أحدهم بحالة خطيرة وفق ما أكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية والتي عملت على نقل المصابين لتلقي العلاج داخل إسرائيل. هذه التطورات تأتي بينما كذلك شهد يوم الأحد على مقتل الفلسطيني عماد شتية برصاص الجيش الإسرائيلي إثناء محاولته اجتياز الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال مدينة القدس، وهو عامل كان يحاول الوصول إلى عمله، وسيما وأنه منذ بداية الحرب قبل تقريبا أكثر من عامين تم وقف كافة تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل والخط الأخضر، الأمر الذي يلقي بظلال غاية في القتامة والسلبية على الواقع الاقتصادي والمالي لمئات آلاف العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق تأكيد المصادر الرسمية والمحلية الفلسطينية. هذه التطورات تأتي بينما شهدت كذلك جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس على اقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي الذي داهم حرم الجامعة وأجرى تحقيقا ميدانيا مع عددا من الطلبة داخل الجامعة قبل أن ينسحب من المكان دون الإبلاغ عن اعتقالات وفق ما أعلنت محافظة القدس.
1: مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عرقات. وساعتنا الآن مستمعينا 3:15 بتوقيت غرينتش، وما زلتم معنا في يوميات الشرق الأوسط. والآن إلى طائفة من الأخبار المتنوعة.
3: أخبار الشرق الأوسط.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه أمر الجيش بتنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت وأوامر إخلاء جديدة لسكان 9 بلدات جنوبية. أحد سكان الجنوب
5: نتنياهو وزير دفاعه هددوا الضاحية وطلبوا بإخلاءها ووسط تهديد حتى لاستهداف بيروت. هالشيء خلق حالة من الذعر.
4: الخارجية الإيرانية تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، والرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الشرس على بلاده، وجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في لبنان بطلب فرنسي. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات ضد مواقع إيرانية دون تحديد موقع القاعدة، والجيش الكويتي يعلن عن تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفها بالمعادية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة خرق وقف إطلاق النار.
3: BBC أخبار الشرق الأوسط.
4: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات. أحد سكان القطاع:
6: ما فيش 10 دقائق اللي هو صوت الصاروخين دباك من صاروخ واحد ورا بعض، لقيت في تنتين صبايا ومعهم طفل صغير من الصوبات كلهم.
4: مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليات في الضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يعلن تشكيل مجلس للأمن والدفاع تابع لما يعرف بحكومة تأسيس الموازية في السودان. كان معكم وليد قنديل،
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: الآن مستمعينا إلى جولة بين منصات التواصل الاجتماعي.
3: يوميات الشرق الأوسط.
1: أهلا من جديد، معي في الاستوديو ريم إدريس. أهلا بك يا ريم.
7: أهلا بك يا ياسمين وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ جولة اليوم؟
7: نبدأ من لبنان، حيث رصدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولا واسعا لفيديوهات وصور توثق حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك ياسمين عقب تهديدات إسرائيلية بقصفها. دعينا نستمع لجزء من أحد هذه المقاطع.
1: ما أبرز ما وثقته هذه الفيديوهات المنتشرة أيضاً يا ريم؟
7: وثقت الفيديوهات أيضاً انتشار عناصر من الجيش اللبناني في عدد من الطرقات، وهم ينظمون حركة النزوح ويسهلون خروج المواطنين في مشاهد أظهرت ازدحاماً كبيراً وحالة من القلق بين السكان.
1: من لبنان سوف ننتقل إلى سوريا أيضاً؟
7: نعم ياسمين، واختفاء غامض لطبيبة سورية وأطفالها 6 قبل أكثر من 13 عاماً، قضية عادت إلى الواجهة من جديد وأشعلت منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الساعات الماضية بعد إعلان نتائج تحقيقات جديدة رجحت وفاة أطفالها الذين اختفوا معها ومع زوجها في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري التي أثارت الرأي العام السوري. وأظهرت مقاطع متداولة ياسمين وقفة تضامنية في مدينة الرقة طالب خلالها المشاركون بتحقيق العدالة. دعينا نستمع.
8: كان عندنا أمل أنه أطفال إيرانية أنه يطلعون طيبين، أنه يطلعون بمكان.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل ريم مع هذه القصة القاسية؟
7: بالطبع ياسمين، عبر كثير عن صدمتهم وحزنهم بعد ظهور نتائج التحقيقات مطالبين بمحاسبة المسؤولين وكشف الحقيقة كاملة، فيما اعتبر آخرون أن قضية راني العباسي تحولت إلى رمز لمعاناة أسر آلاف المفقودين في سوريا.
1: من أين سوف نختتم جولتنا ريم؟
7: نختتم هذه الجولة من اليمن، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر أكواما من القمامة تعيق حركة المارة والسيارات بمحافظة تعز، كما انتشرت فيديوهات بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وثقت أيضا ياسمين انتشار أكياس القمامة ومخلفات الأطعمة في ساحة العروض التي تعد المتنفس الأبرز لسكان المدينة. دعينا نستمع.
9: رجال مسكين ذوق الراز.
10: لا حول ولا
9: قوة. ها؟ والله ذا الراز مسكين شرك بالله. شو تغريز؟ ها؟ بس وقف.
10: ها؟ عمار أيوه عمار.
1: كيف تفاعل ريم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المشاهد المؤسفة؟
7: بالطبع أثارت المشاهد المتداولة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، إذ دعا ناشطون إلى الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، فيما طلب آخرون السلطات المحلية بتحسين خدمات النظافة ومنع تكدس المخلفات في الشوارع والساحات العامة.
1: شكرا جزيلا لك زميلتي ريم إدريس.
7: شكرا.
1: وما زلتم معنا مستمعينا ويوميات الشرق الأوسط. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى من التداعيات الخطيرة والمتسارعة لأزمة تعطل المولدات الكهربائية التي دخلت مرحلة بالغة الخطورة بعد خروج المولد الرابع عن الخدمة، الأمر الذي يهدد استمرارية تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة في المستشفى. المزيد من التفاصيل مع الدكتور رائد حسين، مدير مستشفى شهداء الأقصى.
11: إشكالية المولدات داخل مستشفى شهداء الأقصى ليس وليدة اللحظة، ولكن نحن نتحدث عنها من أكثر من سنة، حيث في السنة الأولى من بداية الحرب كان لدينا مولدين يعملان على مدار الساعة بقدرة كل مولد منهما 810 كيفية، وللأسف هذان المولدين خرجا خارج الخدمة. الآن المولدات الرئيسية في المستشفى خارج الخدمة. لقد أسعفتنا وزارة الصحة بمولدات صغيرة احتياط بقدرة 400 كيفية. هذه المولدات لا تستطيع المستشفى أن تعمل بكامل طاقتها. منذ بداية العمل على مولدات الاحتياط ونحن نعمل بنصف المستشفى، في أغلب الأحيان نقوم بتمائل على أقسام المبيت لكي لا تتأثر الأقسام الحيوية. كل أحد هذه المولدات تعطل فجأة وحاولنا صيانته في تلك اللحظة لم نستطع، فاضطررنا أن نخفف الأحمال بإضافية لكي نستطيع يستطيع المولد المتبقي أن يقوم بحمل عبء المستشفى. قمنا بإغلاق العمليات، والآن المساعي منذ يومين والمهندسين لا يفارقون المولد بتلك القطع المتهالكة أن يحاولوا إعادة تشغيله مرة ثانية لكي تعود غرف العمليات للعمل.
1: الدكتور رائد حسين، مدير مستشفى شهداء الأقصى. هذا وقد أسفرت هذه الأزمة عن توقف أكثر من 50% من الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى. ويعد مستشفى شهداء الأقصى المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، ويقدم خدماته الطبية لأكثر من نصف مليون مواطن. مواطنون من الوسطى تحدثوا بشأن تأثير هذه الأزمة عليهم.
12: أنا ابني انبطت رجليه، يعني الوضع صعب لما يبقاش كهرب. طفل هذا يلاقيش كهرب على تخت، بده يدفع بده ينزل العلاج. رحت للتمريض بتقول لي كيف بدي ادي العلاج، كيف انا بدي ادي حتى جوال التمريض ما فيش فيه كهرب كان. يعني الوضع صعب صعب كثير، بالذات في الليل لما بدك تطلع من هان، بدك تطلع قبل ما فيها الحمام فيش اناره. بدك عندي ولد يعني بده تقليب كل ساعتين، عنده شلل نصف كمان الايد برجل على الكهرباء كله ماشي. والله أنا عملية ابني كانت بتر ومشيت ما تأجلت، بفكر أطلع بس الظروف اللي احنا محطوطين فيها مجبورين عليها.
13: طبعا احنا في مستشفى شهداء الأقصى لما تلقينا خبر فصل الكهرباء عن المستشفى، طبعا احنا كمرضى كمصابين اول شغله اللحظه هذه النفسيه، طبعا هذه بدايه النفسيه نزلت كثير. طبعا احنا كل علاجاتنا اغلبها على الكهرباء، وهذا اشي طبعا بضرنا احنا كمصابين كمرضى. لما يجونا الممرضين او الدكاتره يعطونا العلاجات طبعا على الكشاف.
1: أصوات بعض أقارب المرضى في مستشفى شهداء الأقصى.
14: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: وإلى سوريا التي شهدت فيضانات خلال الأيام الماضية، حيث أكد الأحد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس أن المحافظة تجاوزت المرحلة الأخطر الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وتتجه نحو الاستقرار الكامل. وأرجع عباس في تصريحاته لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا سبب ما حدث إلى رفع مستوى تدفق المياه للنهر إلى 2000 متر مكعب في الثانية من الجانب التركي قبل نحو أسبوع، بينما تركزت الأضرار في القطاع الزراعي. هذه أصوات بعض المواطنين المتضررين من منطقة دير الزور لبي بي سي.
15: دير الزور الغربي منطقة الهرموشية خلي راح لها مطارات قبل على سرير النهر ما يقارب تقريبا شيء فوق العشر مطارات زراعية راح طبعا بالمي. حتى الآن سألنا المحطة المياه الهرموشية تمام راح تخرج من الخدمة إذا ظلت مسحوبة ما هي ترجع عم يرتفع. وعندنا أراضي زراعية كمان راحت حمطة كانت مفتوحة حمطة زاد طافت. عندنا الصرف الصحي زاد تضرر خالص من وراء فيض المي. منسوب المي عم يطلع على الأراضي الزراعية المفلوحة يعني من هين تقريبا الساعات يعني راح تضرر عالم كثير يعني.
16: من التبني من قرية شيحة تم النزوح من حويجة التبني بشكل كامل كامل طلعت الناس والأضرار البيها موتورات المي محركات المي تبعت السجي راحت صارت بالمي أقلب الزرع صار بالمي دراسة صارت بالمي عدت الفلاح كامل صارت بالمي يعني ما ظل إلا القليل بقعة صغيرة يعني ما وصلتها مي وماشية باتجاه المي كل ما حالة تطلع عليها محصولنا راح يعني موسمنا راح وهاي موتور المي راح وطلعتنا من غادي يعني صعبة جدا احنا كل شيء عملنا غاد كل مأوانا غاد كله هذا راح.
1: أصوات بعض المواطنين المتضررين من الفيضانات من منطقة دير الزور في سوريا لبي بي سي. ومن سوريا إلى اليمن مستمعين، ففي ظل تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر داخل مخيمات نزوح اتجه عدد من النازحين إلى إنشاء مشاريع صغيرة كمصدر دخل لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة. ورغم محدودية الإمكانات تمكنت بعض الأسر من تحويل هذه المبادرات المتواضعة إلى وسائل تساعدها على توفير الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية، كما يقول نازحون من مدينة عبس في محافظة حجة لبي بي سي.
17: أنا نازحة من حرب، بدأت كذا في مشروع صغير أنقش وأكوفر في بيتنا لأنه حاليا ما عنديش ولي أمري أن يصرف علي ويصرف على خواتي وإخواني. نهي لحصلت أي وحدة تنقش عندي ولا تصلح النقشون حق لقمة الإيش حق الصبح والغداء والأشاء غيرها ما بولا حاجة. كان المنظمة تدأمنا، المنظمة توقفت الحال ما يعلم بل الله. بعد هم أنا إلا نقش واحدة واحدة لحصلنا معها 500 اشتري بها دقيق ونخبز عليها ونهب لهم إيال الحمد لله وبس. لكن نرجع من المنظمات أن تدأمنا عشان نفتح مشاري أنا ونطلب الله ونأكل صغارنا من دون ما نحتاج لحد.
18: نازح في محافظة حجة. الحمد لله كنا يعني اللهم الحمد شكر الله كنا نعتمد على المنظمة. أصبحت المنظمة الآن عطفت ما مش بعد منظمات، أصبحت منظمات هذه اتسحبت. فكرنا أوضاعنا إن ما بش اعتمد على نفسك. الحمد لله حصلت لي قليل بعد زلط شريت لي ثنتي الروس والحمد لله تربيتين. الآن قد منهن 6 روس أغنام نأكل منها ونشرب الحمد لله في رب العالمين. أحيانا اللهم الحمد والشكر لله نردي يعني نربينا عياد أحيانا منها. لو في عاد مبلغ معي ثاني عاد أزيد فوق 6
19: معايا مشروع صغير يعني صندقة صغيرة على خط شمر وإحنا نازح أساسا نازح بس المشروع ذا يعني صندقة صغيرة والله ما قدرناش حتى نسدد إيجارها. صندقة هندسة أجهزة تلفزيونات ومسجلات وروادي يعني حاجة إلكترونية ومراوح لكن ما استطعناش أن نخرج الدخل الذي هو حتى الإيجار أو الكهرباء أو في يعني المنظمات أن تساعدنا بهذا الشيء.
1: ختام حلقة اليوم مستمعينا، كنا معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، أشرف على حلقة اليوم محمد عبد الجواد، في الإعداد والإخراج أميرة دكروري، في هندسة الهواء أحمد حسين، وهذه تحياتي ياسمين شاهين.